0: بعتها وين امك؟
1: هيها وراي بي وراي.
0: وين وين بعتها بالسيارة؟
1: لا بالسيارة مش حدا يا بي مش وراي فرجيني شوف.
0: لا امك امك وين؟
1: لك وراي فرجيني شوف.
0: لا لو يا ابني لو يا ابني لو راح طلع تطلع امك من الحبس طلعتها؟
1: ايه
0: ولما طلعته من الحبس طلعت معها؟
1: ايه
0: ومشيت قدامك على السيارة؟
1: لا مشيت وراي على السيارة يا بي.
0: قدامك ولا وراك مش مهم، مهم طلعت لأمك من الحبس.
1: ايه
0: ايه وطلعت بالسيارة وقعدت حدك.
1: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف. قعدت حدي. ايه أنا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي يمكن مرتي.
0: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
1: انت ما كنتيش معي.
0: ايه
1: هيا لكن امي كانت قاعدة حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغلها.
0: ايه وين لك؟
1: شوف عارفني شوف ليه مش وراي
0: يا فتاح يا علي يا عزيز يا كريم اللي عندي ركز معي ركز.
2: هيك هالفطاير من ايدك.
3: هول بيدك يا حسين يا حسين يا
1: حسين. ايه
3: لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل؟
0: لا
3: وين اختفت لك انها فص من الحودين؟
4: لحظة لحظة مدام مستي، لما انت طلعتي ماما حسين من حبس
1: ايه
4: مرقتي جبتي مناقيش؟
1: مزبوط.
4: خلص ماما حسين بفرق.
1: وليك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن؟
0: ينساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. ايه هلا بتكون خوتين عليك.
1: يلا هاني رايح.
3: يلا يلا نظبط هالطاقة.
4: شو خليفة هاي نسيتها
1: بيه
0: جو شو
1: بيك انسى
0: شو بيك شو بيك
1: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعمي بولياس.
0: شو هالحبة هاي زرقة هاي لشو؟
1: خولي منشطات. صاحبي عطاني إياهن وقال لي خلي بيك يجربهن وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خدهن وجربهن
0: منشطات.
1: يلا أنا رايح.
0: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
1: شو
0: معك شي حبي تاني لعمك؟ بدي خليها تصير سوبر وومن.
1: بعدين
0: يا بولياس يا بولياس تحت خود يا بولياس
3: وحطي
0: هاودي هونيك. لك شو بعد بعدك هاولي؟
1: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
1: ايه
3: المناقيش مش طيبين لسخنين.
1: لا
3: وحدينا علينا ناكلن هالاكلات. انطولي انطولي ام حسين لتجي. يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخذ صحن.
3: تفضل تفضل. ايه يا عبو صحنكن هاولي شو منين جايبينن هاولي؟
2: هدول من اليسار.
1: هاولي سبانخ هوني وهودي اللحمة.
2: سبانخ هوني وهودي اللحمة. ماما حسين
0: يلا شكرا. مطرح ما يسري يهري.

0: بدك هالسفراز؟
1: سرفرازكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الأكل مثل الضبوعة. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من أثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشة ولا؟
0: ولك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا أني مش هان؟ ولك خلوني لأجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجة انت التاني. وانت؟
0: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفنيش واني عم بركض ورا هالسيارة؟
3: كنت وراي شفته قلتلكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفة اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفة اللي مخلفة يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلها
4: للشباب. اسم الله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
0: ايه؟
4: لك ما تقولي هالشبل الا من هالقاسي.
0: مزبوط.
1: لا والله انت السادي هذا الجحش من هذا اللي... خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين.
0: مزبوط.
1: وفتحت لك باب السيارة الوراني لتحط الفطايل اللي عم تتبعطون هلا.
0: مزبوط.
1: وبرامت وجيت لإيش اقعد حدك وما شفتش إلا السيارة أبعت وطارت. فيني افهم عشو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل المناقيش سخنين.
1: وأنا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش مثل كانجورو كنت عم مط ولا الأطنبيل.
0: طولي بيلي طولي
1: أعطوني نقطة مي. أعطوني نقطة مي نشف قلبي.
4: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا هلي يا هلي
5: يا هلي يا هلي. نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكلات.
5: لا لا
0: يا هلا يا هلا بام حسين يا هلا
1: يا هلا فيكي. إيه. وانت شو عاني بحالك ولا
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي؟ ها
4: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيك ومعري تعيك. ليك مين في هوا؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلام. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلام. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصوره مبينه غير شكل.
0: اي صوره؟
1: صورتها اللي حطت لي اياها على التلفزيون. بالصوره مبينه بتشبه بولياس اكثر.
0: واللي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشه بدبي؟
0: ولك هاي بس ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
4: هالسريلانكية لإلي.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا من السريلانكية؟
0: ولك كرمال قيمتك صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة أعمالك. سكرتيرة؟ أنا عندي سكرتيرة.
0: لك إيه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفيري.
1: ايه والنعم من هالسكرتيرة وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفة شو سلموك انت يا بعدي؟
4: انا ما سلموني شيء ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارفي لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كوماري.
1: كوماري حلو هالاسم يا كوماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. ايه
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت بيطوي معي الغسيلات بيأمى معي اللوبيات بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروميت يعني.
2: روميت. نيجي نيجي قطي وين؟
1: شوه؟
2: وين قطي؟
1: يمشحر ولا شو هالحكي عم تحكي؟ شوه هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولك يمشحر شو هالمصيبة اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا؟
2: نيجيني كاميريا.
1: ها؟
2: نيجيني كاميريا.
0: نيجيني كاميريا.
1: نيجيني كاميريا. كاميني كاميريا. نعلي كاميريا.
0: نيجيني كاميريا. بدي قطك مش
2: هيك؟
0: بدي أودتها أودتها.
1: أودتها أودتها. يا صف أمرك على الحكيات نقشتيني يعني.
0: أمي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض أوكي؟ إيه إيه نعم قديري نونا أوكي؟
1: إيه وأنت يا سيبي من أمتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك أنا بعرف 4-5 لغات وما تستهدنيتني أنا حبي وحبتين. ولك أم سمارت؟
1: إيه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو أر سمارتر ذان يو لوك.
0: إيه والله الحمد لله على السليم. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي طوعوا
1: الله الله لا يدوي حدا اللي دقته يا أم اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جلست الأكل؟
0: ما انت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي ذقته، مش عم تحكي على الاكل.
1: ولك انت بتضلي هيك الاكل؟ انا عم بحكي الله لا يدوق حدا هالتجربه اللي ذقتها. قعدوني بالحبس 17 وكنت انا ظلم قعدوني.
3: ليكي يا امي بدك تفهمي لك شغله، الحياه بهالبلد قبل ما انحبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل.
1: إيه؟
3: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
6: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عم نوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتار.
1: وليش عم بيعملونا هيك؟ لا
6: العرب
3: عرب.
1: ايه يا حاسب تعالى نحن العرب قديش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
6: بس من ظلم نحن عم نجيبه لحالنا، الهون سنين وايام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صوره العرب بالغرب، يجينا بالاخر كم واحد عربي بيدوا لنا كل اللي معمرنا وبيرجعونا 100 سنه لورا.
1: ايه مظبوط.
4: ايه والله
1: صدق فينا قول المثل قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
6: ايه والله
1: اخ اخ اخ اخ. ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالاموال وهالثروات ومش قادرين ناثر بقرار.
6: اي والله
1: كله بيقرر رعاه ونحن علينا التنفيذ.
6: اي والله
1: عدمتي اني قاعده احكي هون مثل الهبله وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
6: اي والله
1: تعرفوا شو انا كنت بهالحبس فكرت بدي اعمل جمعيه اني لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: وبشو بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبر. أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
4: ايه انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وعلي بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
4: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان.
4: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
4: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه ريح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
4: والمثل بيقول هريبة التيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
4: سعيد على قلبك
0: احلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنه.
1: واليسابي منين سحبتي هالمثل؟ مش علمي انك شاطره بالامثال انت.
0: وليش مستهبلتني انا؟ شو حبي وحبتين انا؟ وليك ام سمارت وذ بيج هارت.
1: ايه سمارت وذ بيج هارت بس الله يعين وان يو فار.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شي شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها؟
1: How much wood could a woodchuck لك لا لا بعد في وحدة أهون. A big black bear with a big black bug and a big black bug blood black blood.
0: بالبليك بلاك بلاك فين روحي سارة
4: تعال شو
0: عجب
4: لك هيدي هيدي الحبة اللي عطيتني اياها من شوي لشو
3: هاي الحبة بتنشطك بتقويك بتشدلك اعصابك كلها
4: بتشد الاعصاب
3: ايه ايه بتشدلك اعصابك كلها خذها اليوم قبل النوم وشوف بكره كيف بتقوم.
1: شو شو عم تبربر انت وبيك شو شو عم
3: تبربر؟ ماشي ماشي كان عم بخبرني بيي شو صار معه اليوم بمكتب السوشيال سكيورتي.
1: السوشيال سكيورتي شو صار معه؟
3: ماشي ماشي كان عم بشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
1: ايه ايه بيطلع لك بيطلع لك
4: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت ليثبتوا عمري واني ختيار. منين بدي اجيب لهم اياها هالشهاده؟ ها من وين؟ اذا بدني حربه شو عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
1: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشحط. الحربة
4: شو
6: وينو حميمي؟
4: نعم
6: وينو حميمي؟
4: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي
6: مدام انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر؟ ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألتوا هالسؤال.
6: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء ما في شيء ما... طار ولك زلبوط ما في.
6: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولكل شيء بتغيرينه اسمه انت. زلبوط يعني الطير الزغطور.
6: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
6: شو خلقان؟
1: يا شحار
6: شو شحار؟
1: ولك ورد؟
6: شو ورد؟ بدي حبيبي
1: اردي شو بس انت.
6: طيب انا اي حبيبي بدي يتحمم؟
1: نعم شو بوي انت شو؟
6: اي حميمي بده يتحمم.
1: حمام يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي عن الحمام على الباثروم يعني؟
6: ايه وينو حميمي؟
1: يا صف امرك على الخبريه. فكرتك عم تحكي يا صف عم فوتي على الحمام فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيليلي على الصوره من خلقتي هيدي كمان. يا صف امرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان. عشو عم تضحك يا عشو؟
7: هالصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
8: عم بدور لك على شي صوره انت وصغيره.
9: راديو كوكبا 24 على 24.
8: حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيري معلوم.
7: مثل نجمه السينما بمصر.
8: ايه ايديكي؟ مين هالمره البشعه اللي مصوره معكم؟
1: مين وين؟
8: هي هالبشعه مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
8: ايه
1: نحن كان عندنا صنيع.
8: لكن مين؟
1: مني فرشي
8: ايه؟ هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
8: ايه؟
1: هيدي أنا. ايه؟
8: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيني
1: وبين ايه؟ هيدي صبحية أخته لأبو حسين. ايه؟ هيدي لما إجت زارتنا بأفريقيا من أفريقيا هي.
8: اه
1: هيدي ايه؟ الصورة تصورناها قدام محل أبو حسين بالضيعة.
8: محل أبو حسين؟
1: ايه؟
8: حسين شو كان يشتغل محل شو كان عنده؟
1: أبو حسين؟
8: ايه؟
1: كان مطهر.
8: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
8: ايه
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
8: ايه لك هالصورة
1: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
8: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هادي صورة عرسنا هادي.
8: هي صورة عرسي؟
1: ايه
8: وليش بصورة هالعرس؟ بقول لي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عجرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
3: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
3: ايه
1: شدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارتوا جيبكم. بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
8: ليش كان بيكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شي قلت لي ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شايفها.
7: هيدا مين هالولد الصغير بهالصوره؟ ليك شو مهضوم
8: ومصورينه بالصلط كمان؟ ليك هي بيعملوا لي قصه عليا هوني.
1: هذا حسان يقبرني هيدا.
8: صوريني
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصوره.
7: ليك هيدي شو مبينه كبيره هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيره.
1: فرجيني ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير يا بيو بحسان عنده مثله بس اصغر بكتير.
8: ايه لكن بولياس عنده واحده بس بولياس كبير كتير.
1: أه؟
8: ولا مره انت مثله؟
1: لا لا
8: ايه طالعه برقبته هوني.
1: اه والله
8: ايه
1: قول الشهوه بتطلع وين ما كان.
8: إيه؟
1: حسان طلعت له هوني بفخده هوني.
8: مساحه شو؟ عشلي قربي صوتي.
1: شو بيك؟
5: ولك ليش بتلفن؟ شو بيك؟
4: هي اشتقت لك ام حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
5: ايه الله يخليك يا ام حسين.
4: لك شو هالجمال كله هذا، لك شو هالحلقة، انت يا قشطة يا مهلبية.
5: بس خجلناش يا ام حسين.
4: اخ اخ، لو بتعرفي بشو حاسس هلا.
5: شو حاسس؟
4: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
5: لك انت النار وعلي الطفاية.
4: مهضومي يا جميلي مهضومي. ليكي ليكي، انا راح فيد لجوا بالحقيقة، ها ما تطوليش.
5: بحسن، you are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
5: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
4: يا مرحبا.
5: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت، كنتي هون ولا بحسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعي لقلك لقلك، تعي لهون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
2: كيف؟
5: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل، يلا خلصيني اني انعست وبدي يصير بدي فوت نام انا.
2: طيب هولي سبع فيهم.
5: هودي اني اني اني بتحكي لي شام، انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
2: ما في شيء من قيمتك،
8: ما في شيء من قيمتك.
5: الطولوش غيبتكم علينا، ها
2: بدنا نعوض كل اللي
8: انا هون عندي. انا ما راح اروح من
5: هون. ايه يا قطيع مش فهمين.
4: يا جميلة يا
5: ولك جاي جاي.
8: ولا شو بك نعساني؟
5: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
8: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
5: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
8: طيب لكن لا نوم، يلا
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمه؟
5: لا مع السلامة.
3: يا شيرين برتي وين يمه؟
2: لك هون.
5: ولك بدك هون، كيف بضلك مضيع لي هالمرعى انا؟
3: ايه طيب طيب جيبي لي شوية صحن عبينا فيه شوية فطاي. يلا انا رايح.
2: مع الجنات مش ناقصنا، يلا مشي.
5: مع السلامة. مع السلامة
2: مرت عمي. قبل ما انسى، بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
5: ايه
2: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم.
5: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
5: صحافي امريكاني؟
2: ايه امريكاني.
5: انت رح تيجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
5: حسين رح يكون هون.
2: إيه؟
5: السكرتيرة مش رح تكون هون، سوفير السيارة رح يكون هون.
2: ايه
5: عطي سير مثل ما الله
2: بيقول.
8: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتأدي بالعافية.
5: الله يخليك يا ميس. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
8: ايه ناطرة توتو.
5: مين؟
8: توتو توتو.
5: مين توتو؟
8: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
5: بتغنجي توتو؟
8: ايه.
5: هو لما بغنجك شو بيقلك يا طبعا؟
8: ايه يا طبعا انا. هو بغنجني بعيد لي نانا.
5: نانا؟
8: ايه نانا.
5: ايه وينو توتو يا نانا؟
8: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
5: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
8: سمي الكراتش، انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
4: جنب حسين.
5: لك جاي جاي.
8: وإذا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بيعيط لك؟
5: لك تعي لي.
8: شوفي شوفي.
5: ايه ابو حسين.
8: ايه ابو حسين شو بيه؟
5: اجى من شوي
8: ايه
5: وعزمني على اوضه النوم.
8: ايه لسه عاملين سفره، فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
5: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم؟
8: بلكي جايب لك شي هديه.
5: إيه؟
8: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
5: او ليه؟
8: ايه بتعرفيش، ما هني رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
5: او ليك بحسين صار رومانتيكي؟
8: ايه يمكن.
5: ايه لفوت شوف.
8: ايه طيب.
5: وبكره بخبرك.
8: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
5: خلي صحنان. إيه؟ خدي انت طشت.
8: ايه يلا, يلا مع السلامه. ايه
5: امليس امليس امليس.
8: شو شو جي جي
5: تتركي كل شيء والحقيقة على البيت.
8: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
5: برد
8: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
5: هلا بوعد الكبابين. يلا حقيقة عزلي عزلي
8: شوفي شوفي خير ان شاء الله.
5: عزلي
8: عزلي
5: عزلي عزلي عزلي الحقيقة.
8: شوفي
5: مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر
8: مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاه
1: الأردنية يا مسحرة.
9: Abdu habibi gandura aira ma badu ay gandura mandura ali abdu abdu habibi gandura.
1: صباح الخير يا كماري.
9: صباح خير شو ماما؟ صار ظهر خير.
1: ولك شو هالريحه اللي معبيه البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحه شو هيدي هون؟
9: نيجي نيجي.
1: شو ايه؟
9: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
9: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحه غير ريحه غاز. ريحه الغاز معبيه البيت. يا مشحر انا الريحه جاي منها. كماري كماري.
9: نعم نعم.
1: تعي هوني تعي.
9: مش فادي تعي انت.
1: وليا مفزورة تعال شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
9: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين. بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعة فيه ريحة الغاز.
9: اوكي.
1: وليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخة واحدة هيك مش
9: نيجي نيجي.
1: ايه بيهب البيت كله.
9: اوكي.
1: تعي بتعرفي تعملي قهوة؟
9: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربي لأن هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي؟
9: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
9: تفاحة ما في، في مليون.
1: شو في؟
9: مليون.
1: مليون شو؟
9: مليون مليون.
8: وين رحتي؟
1: مليون شو؟
9: مليون.
8: وشو بكي؟ شو بكي بضلوا طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك؟ بتضلك قتل ونار انت وهالبني.
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمة مش عم بفهم عليها.
8: ايه؟
9: أنا كنت بقول ما في تفاح. في مليون.
1: ايه
9: دودم كرياك.
8: او دودم كرياك.
9: دودم كرياك.
8: دودم كرياك. بدي ليمون.
1: ليمون.
9: ايه
1: ليمون.
9: ايه ليمون.
1: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
8: ولي شامي ريحة غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
8: وليك تعلمت السريلانكي من زوزو من زوزو ابن ابني جانو مري بعائدين السريلانكيين.
1: ايه؟
8: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزى العين عنك. غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
8: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
1: والله.
8: ايه
1: ولي في مخبايه بتيابك انت.
8: شو انا فكرتني هيني انا
1: بتحكي فرنساوي منيح كمان.
8: ايه ذاك الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
1: والله.
8: ايه
1: والله.
8: لايك مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا
8: بنانا.
1: ايه؟
8: بالفرنساوي بنان
1: بنان.
8: ايه, ايه؟ الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
8: بالفرنساوي اورانج.
1: اورانج.
8: ايه
1: حلو.
8: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه
8: بالفرنساوي باش.
1: باش. ايه؟ الجمالي قريب كتير للفرنسي.
8: كتير كتير قلت لك هين كتير.
1: والله بدي اتعلم منك بكرة شوية ايه فرنسي وقوي لغاتي يعني.
8: بعلمك إذا بدك.
1: لا بنان أورانج
8: ايه؟
1: باش.
8: ايه
1: هي اللي حفظتهم موزة وبردانة وتفاحة.
8: لا ضراعة.
1: ضراعة.
8: ايه ضراعة.
1: شو التفاحة لكن كيف بيقولوها بالانجليزي بالفرنسيوي؟
8: بوم.
1: بوم؟
8: ايه
1: ايه هيني بوم.
8: ما بدها شيء.
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
8: بوم بوم.
1: بوم بوم.
8: ايه
1: وثلاث تفاحات
8: بوم بوم بوم.
1: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
8: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
8: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
8: بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم
8: بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
8: بوم بوم بوم بوم حلوه الياباني.
1: ايه معلوم حلو حكي الياباني.
9: تفضلي معا.
8: اهلين بكماري. ولك كيفك يا كماري مبسوطه هوني؟
9: ايه مبسوطه.
1: لك هالي معلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح قلتي لي في ليمون ما جبتيهم هولي.
9: هي براد ورا ورا طبيخ.
10: طبيخ
11: كبير كبير
10: طبيخ
11: بطيخ ايه طبيخ
10: سلنا بنفهم على بعضنا بطيخ ايه ورا البطيخ سلم دايق
0: شو طبختي اليوم
10: ما طبخت شيء ولك بعدني واعيين يعني
0: ولي شبك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقلي كماري بعدك نايمه اللي بيسمع يقول بشهر العسل يعني
10: إيه شو بدي خبرك يا مليان
0: شو بدي خبر شوفي خبر إن شاء الله
10: يعني وبحسان إيه؟ يعني كيف بدي قلي
0: قولي قولي حكي شوفي
10: بتذكر لما كنت قول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره
0: إيه
10: لقيت امبارح إيش تسعاره
0: كيف
10: ولك بتذكر لما كنت قلي من صبر على الحصر وما أكلوا دبس؟
0: إيه
10: لأنت مبارح أكلنا دبس
0: إيه طيب الدبس أنا بحب أعمله هيك مع شوية طحيني ما بحب
10: ولك أنت مش أبسيت الدبس أنت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس
0: إيه عزام إيه يلا خبري
10: ولك شو بدي خبرك لخبري
0: خبري حيلا
10: الحكي مش مثل الشوف
0: ولي خبري يلا
10: الله يطعم هالجلسة لكل محب إلهي ايه شو بدي خبرك
0: خبري قولي شو صار
10: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا
0: ايه
10: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثورية منتصب القامة امشي مرفوع على هامة امشي ومنتصب القامة يا هلا
3: دخلكم
10: يا هلا بسبع لك طلع بابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا وضحكت نسمة يا هلا
3: دخلكم
10: يا هلا بسبع سبيع يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: دخلكم انا كنت نايم كنت نايم عم بحلم ولا قايم
10: لا كل الليل ما كنت نايم لا
3: يعني اللي صار مزبوط
10: ما ايه مزبوط ايه
3: يا سويد وجهي
10: ايه ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس
3: صلي زمان ما صار معي هيك
10: ايه معلومه بزمانك ولك بايام العز ما كنت هيك تفز يعني مايكل جوردن بزمانه ما فز قد ما فزت لتمبارح
3: اقول لك شو صار معي هيك
10: واني عارفه شو بعرفني
3: بتعرفي شو معقوله من هالكنافه اللي بجبن اللي اكلتها امبارح لي 15 سنه مش اكل كنافه
10: يلا الله يوفقك يا شتيلة على هالكنافه اللي عم تعملها ويكتب خيرك ان شاء الله تعرف يا ابو حسين
3: شو
10: مش لازم نقطع الكنافه من البيت تروقت؟
3: لا
10: جيب لك شوية كنافة
3: لا يقطع الكنافة وبعد بيكلها حسين وين
10: حسين؟
3: ها؟
10: حسين شو بو حسين؟
3: شو بو حسين؟ أعطاني مبارحة
10: شو أعطاك مبارح؟
3: أعطاني فكرة خلص شو بدك أنت بهالموضوع؟ تقلك شفتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
10: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هي على المغسل
3: خاطر
10: سبع والله سبع
0: ايه والله سبع
10: لك يعبش سبع
0: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين بس انت بتاكلي دبس
10: شو والله احكي
0: ايش بدي خبرك لخبري
10: خبري
0: وليك هيت وبولياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافة بجبن
10: عن جد يا مشحرة اكل الرجال اكل كنافة بجبن والنسوان اكلوا الدبس تعرفي اللي اخترع كنافة بجبن لازم يعطوه جائزة نوبل للسلام
0: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك
10: ولك يا كماري
9: يس ماما يس
10: ماما
9: نعم
10: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هوني
9: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله
10: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز قلت لك هوني بنلعبش في الغاز انتبهي على الغاز اوكي خلي أوكي عينك على الغاز
9: اوكي
10: تعي لقلك نعم تعي اكلت شي من الصبح بعدك عريق بطنك من الصبح؟ هي تعي كلي معنا دفيه تعي.
9: نو ثانكيو.
10: لك تعي تعي تعي دي كلي معنا دفيه تعي خلي هدي. ولك هدي هدي. ها؟
9: ثانكيو ماما.
8: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
10: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يم الياس. ولك ما هيدي انساني مثل مثلنا يعني.
8: ايه بعرف بعرف بس انه يعني.
10: يعني شو؟ يعني شو؟ انه هي سريلانكيه ونحن لبنانيه وامريكان. والله شغلي حلو يعني اقل قيمه هي منا. عن جد في شغلي حلو علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مادة. دخلي هيدي بنت تركت امها وبيها وعيلتها واجت لهون تشتغل. وبنتك انت تركتك وتركت بيها وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين الاثنين. الانسان انسان كان امريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهايه مثل بعضه.
9: مظبوط كله مثل بعضه. نحن سريلانكي مثل انتو لبناني. نحن بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب عم مصاري بيصير حياته احلى ولبناني كمان.
10: مظبوط
9: بس نحن سريلانكي احلى من لبناني.
8: احلى
10: سريلانكي احلى من لبناني.
9: بيرجع سريلانكا بيعمرها. لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
10: تفضلتي ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
8: والله نحن اللبنانيه بنستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
10: ايه ومفلسفين كثير. نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل. والصدق والاستقامه منبعهم عندنا ونحن مجبولين بالكذب.
8: والله مجبولين.
10: بكل شيء بنكذب. نتظاهر انه بنكره الطائفيه وكل مالنا عم نزيد تعصب وطائفيه. منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا. ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ عمال الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل ما عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كلها وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب ولادهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ايه ونسينا الوحدة الوطنية. ايه نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
8: والله معك حق وسلم كلك. بس هلأ خلينا بشغلنا وشو بدنا بهالحكي كله.
10: شغل شو؟
12: انتو برفقة راديو كوكبة.
8: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنت عم تقولي بدك تعملي جمعيه غير شكل؟
10: ايه
8: ايه ايه رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
10: مين محمود.
8: ايه محمود.
10: ايه
8: وسالته كم سؤال قلت لانه لازم نعمل كل شيء على الاصول.
10: ايه انت دغري
8: لطشته لطشته بكم كلمه.
10: ايه
8: قلت بلكي بيساعدنا ببلاش.
10: ايه وما لقيتش الا محمود.
8: ولك
10: لك هذا بيشخش على اصبع مجروح.
8: ولك مش مهم مش مهم. طلعت القصه بسيطه. اعطيني الطلب وقال لي شو لازم اعمل.
10: إيه؟
8: وقال لي لوين لازم ابعثهم العنوان ولازم نعملها جمعيه نون بروفيت.
10: إيه؟ طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا.
8: ايه ما بده شيء. هي هون كم سؤال منا نجاوبهم اربع خمس اسئله منعبيهم ونبعثهم.
10: طيب انه
8: بس لك شو جايبه معي انا ما تخافيش علي ما انا محضره حالي.
10: شو هذا شو
8: كمبيوتر بيترجم انجليزي عربي عربي انجليزي ما في كلمه الا بيترجم لك اياها.
10: ولا
8: ايه
10: كل العربي بيترجمه
8: كله بيترجمه ما بيخلي شيء. هاتي لا ترجم لك
10: ترجميلي شو كلمه
8: شو بدك شو بدك ترجم لك.
10: ترجميلي ترجميلي كنافي بجبل.
8: هلا وقت الكنيفة بجبل تبعي خلينا نترجم شيء تاني. هيدا ترجم اسمك مثلا.
10: اسمي ايه ترجمي
8: اسمي. ام حسين ام حسين إيه؟ حسين اها غير موجود.
10: شو
8: غير موجود.
10: رح تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود كلي وكبري واني غير موجود.
8: وليك بس لحظة لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعت من الحبس بعد.
10: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
8: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
10: تفضل تفضل.
8: The name of the corporation.
10: No, corporation.
8: The name of the corporation.
13: مين
14: مرحبا.
15: فاليري مرت منير. اهلين. هاي فاليري. هاي فاليري.
13: اهلا اهلا.
14: ويلكم باك.
13: اي ثانك يو ثانك يو. يو از نايس. يو از نايس. هاو از يو؟
15: بيقولوا هاو ار.
13: ها
15: بيقولوا هاو ار.
13: ايه هاو ار يو؟ ار يو جود؟ هاو ار منير؟
15: بيقولوا هاو از.
13: نعم
15: بيقولوا هاو از.
13: هاو از يو؟
15: بيقولوا هاو ار.
13: ولك شو بك بالله ار بتقلي لي از؟ بالله از بتقلي لي ار.
15: بيقولوا هاو ار يو؟ هاو از منير.
13: واذا بدي اقول لك كيف اهلك؟
15: هاو ار.
13: وكيف اختك؟
15: هاو از.
13: واولاد اختي؟
15: هاو ار.
13: ولك تقبري الار بعزل از ار واسو اسو ار.
14: واتس رونج؟
13: ولك انجلش از هارد.
14: English isn't hard. Arabic is hard.
13: Arabic hard. Look, Arabic easy. Ah, yes, من هيك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبو.
14: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
15: كيفك.
13: كيفك.
14: كيفك. How do you say how do you do?
15: كيفك.
13: كيفك. كمان كيفك.
14: How are you doing?
15: كيفك.
13: كيفك.
14: How is everyone?
15: كيفكن.
13: كيفكن.
14: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
13: منيحة منيحة منيحة منيحة. Want to drink some coffee?
14: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
13: أهلا وسهلا. فضلي فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خذي لك حبة البونبون هيدي. أهلا وسهلا.
15: يلا بدنا اسم للجمعية.
13: هلا بعدين.
15: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
13: كمان بعدين بنعملها هون. مي ان ام هيس دو سمثينغ هوني. اوكي
14: تيك يور تايم.
15: اسامي المؤسسين.
13: اسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك. انا الرئيسة وانت نائبة الرئيسة.
15: ليش لا؟ بعد بدنا امين سر وصندوق.
13: كوماري.
15: كوماري.
13: كوماري.
15: ولك بدي احطي كوماري امين سر وصندوق.
13: لك كوماري.
16: نعم نعم. سمك بضل يصرخ.
13: لك وين رحتي اختفيتي انت وين؟
16: بأوضتك نوم بلعب على مستر.
13: تلعبي بالاربع؟ بشو عم تلعبي انت والمستر؟
16: نلعب بالطاولة.
13: تلعبي بالطاولة؟ بتعرفي تلعبي طاولة انت؟
16: نو مستر بيعلم.
13: يتعلم العصب شليبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
16: مثل قردي.
13: يا قردي اللي تاخدك ان شاء الله. تعي لقلك تعي. فوتي على البراد، في علبة حلو على البراد، جيبيها وضيفي مدام هون، اوكي؟
16: اوكي.
13: وانتبهي على الغاز، خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك.
16: اوكي.
13: لكن تعي تعي لقول لك كمان تعي. خدي خدي هذه من هون، خدي هون.
14: You have a maid now؟
13: ها؟ What؟
14: A maid؟
13: ايه، maid in Sri Lanka. وين صرنا هلا؟ وين صرنا؟
15: بدنا امين سر وصندوق.
13: امين سر وصندوق.
15: امين سر وصندوق.
13: حطي ابو الياس امين سر.
15: إيه؟
13: وبو حسان امين صندوق.
15: وليش مش بو الياس امين صندوق؟
13: ولك بو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله امين سر، وبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله امين صندوق.
16: مدام مدام انت لما بيسكر غاز بيسكر هيك اما بيسكر هيك؟
13: لك الغاز لا بيفتحوا هيك وبسكروا هيك.
16: انا كنت بفتح هيك وبيسكر هيك.
13: ولك يا مشحرة شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها؟ هيدي ولك جابوا لي اياها.
15: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الاميجريشن.
13: شعار بحسين سيستر بنت حمايه.
15: يلا اسم الجمعيه.
13: مهيوبه مثله مهيوبه مثله.
15: يلا بدنا اسم للجمعيه.
13: شو
15: اسم اسم
13: اسم للجمعيه؟ لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني.
15: ايه يونيك.
13: شو
15: يونيك؟ يونيك.
13: وجع يخلعنيك شو هالاسم هيك. بدنا نسمي الجمعيه يونيك.
15: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل.
13: اسم غير شكل. ايه صف عمرك ان شاء الله. يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعيه هاك؟
15: شو اسم شو؟
13: شو قولك نسميها؟
15: ايه
13: المنظمه اللبنانيه العربيه الامريكيه الدوليه للمساهمه بتحسين وتلميع صوره العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم.
15: ولك تضربي انت وهالاسم. ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه؟ ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج.
13: شورت اوريجينال ابيلينج.
15: ايه
13: منين بدنا نجي؟
15: شو
13: قولك نسميها؟ منظمة كل العرب. لأن راح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني.
15: إيه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها كل الكل.
13: حلو هالشعار منظمة الكل
15: شعار
13: للكل.
15: حلو كيف نترجمها هيدي هلا؟
13: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعك.
15: الكمبيوتر مزبوط.
13: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمه؟ منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟ لشان بيترجموا الأسامي؟
15: لا
13: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أب جبال كلب؟
15: مزبوط
13: سمينه بنت جبال كلب
15: مزبوط.
13: ونادي برعشيت برعشيت كلب
15: مزبوط.
13: فمنظمة الكل
15: شو بتصير؟
13: منسميها كل كلب.
15: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب.
13: أورجانيزيشن يا ست يا
14: What are you doing?
13: عم نعمل أورجانيزيشن لعرب أمريكان أورجانيزيشن.
16: فضلي مدى.
14: Oh, thank you.
13: هذي محرم من المحارم. هذي محرم. تفضلي اهلا وسهلا.
16: ماما بدو؟
13: لا انا ما بدو.
16: مدام بدو؟
13: لا مدام ما بدو.
15: لا انا ما بدو. انا بلا جيبيها لهون ما بدو. هذه
13: هيدي هي ما احنا سو هاو ار يو؟ في شي بيبي ان شاء الله؟ في شي يعني بيبي يعني بيبي؟
14: We're trying. But we're expecting other kinds of babies.
13: Expecting.
14: More than one. Maybe 4 or 5.
13: 4 and 5.
15: شو عندك غاي لهالجمعية؟
13: الله يبارك مش مبين عليك. شو
15: عندك غاي لهالجمعية؟
13: غاي للجمعية إيه؟ شو غايتنا؟ نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية.
15: لحظة حكيني بالعربي الفصحى لأنه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الديري.
13: العربي الفصحى بدك. غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الأمريكي لخدمة أوطانهم الأم بطرق غير اعتيادية.
15: إيه تضربين أنت وهالعربي ولكن إيه جايبي هالعربي ها؟
13: يلا ترجميهم.
15: كيف الترجمة هلا؟
13: ترجميهم. So 4 or 5 babies. الله يبارك عمونير شو هالقدع يا ريت بعلم إحسان شوي.
14: What?
13: منير good father.
14: Father?
13: Hey, father of babies.
14: Munir?
13: Eh?
14: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
13: Huh?
14: He has nothing to do with that.
13: He are not the father.
15: He is.
13: ولك هلا بلا الاز والعار تبعك خلينا هون اللي نفتش عم بتصير.
15: ولك هلا بدك تعدي تلكتي حكي معاه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
13: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
15: ايه ترجمتهم. شو عندك غاية تاني للجمعية؟
13: غاية تاني للجمعية.
15: ايه.
13: أول شيء تجنيد الشباب.
15: ايه.
13: لننفخ فيهم. روح عالي ننفخ عاليا في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
15: ولك ينفخوكي بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف بدها ترجمي هلا؟
13: ترجميها يا
15: يلا عيديها كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
13: لننفخ
15: بلو. ايه تكملي.
13: عاليا
15: أب يلا. ايه شو
13: في أجسادهم وعقولهم حب التضحية من أجل الوطن.
15: ايه يلا روحي.
13: So, Munir, know the father?
14: No.
13: Who are the father?
14: I don't know.
13: Yashhari Anna. Munir, no?
14: No.
13: يدلي بكرة بس خلف شو بتقولي له جبتهم من Walmart هولي عاملين special عليهم buy one get four free يعني.
14: What?
13: Like babies, what you wanna do with babies?
14: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
13: Give babies away? Well, give you not give baby or babies away.
14: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
13: شو وين؟
14: Puppies.
13: شو puppies؟ شو puppies يا ملية؟
15: إيه شو بعرفني؟
13: شو في لي إياها على الكمبيوتر لشو؟ شو puppies؟
15: puppies. جراء.
13: شو وين؟
15: جراء.
13: جراء؟
15: إيه.
13: شو الجراء يعني؟
15: إيه شو بعرفني عندك شيء مش عربي.
13: Like what are puppies?
14: Puppies are newborn dogs.
13: Dog?
14: Yeah.
13: عو عو يعني؟
14: Yeah.
13: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة واني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا ام 44؟
14: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
13: ايه مع السلامة ضربي سد ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يا لي.
15: يلا شو
13: وين صرتي انت
15: بعد عندك شي غايله هالجمعيه؟
13: جاي للجمعيه.
15: شو
13: غاية منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين.
8: سهلة هي.
13: خلصت ياهو تيكيتي لهون.
8: يعني وهي دي صارت هيك.
13: اشرب نقطة.
8: اسم الجمعية نيم في أورغانيزيشن كل أورغانيزيشن. الغاية للجمعية. To recruit young Arab American to serve their country mother in not normal way.
13: حلو.
8: To blow up their bodies to sacrifice for their country.
13: حلو حلو حلو حلو.
8: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
13: سلم دمك يا شكسبير انت.
8: خلصنا.
13: ولك انت مخبايه بثيابك انت.
8: ايش وحبي وحبي انا خلي تفضل. اعطينا امضائك هون.
13: تفضل تفضل شو رجعت هالمستهله امك ليه؟
8: يلا
13: تفضلي كمان كمان.
8: تفضلي امضي لي اسمك.
13: وين هون؟
8: هون ايه.
13: هون بال
8: ايه. يلا.
13: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
8: ايه ولك خلصيني وامضي بعد منا امضاء ابو حسين وابو ليس.
13: جميل يا عيد هون.
8: يلا.
13: وين ابو حسين وياي؟ ايه. يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
8: طيب يلا
13: وين بحسين
8: هاني بحسين مضي عنه لك
13: ايه هوني ايه
8: وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
13: ايه
8: عندك طوابع
13: لا ما عنديش طوابع
8: طيب لا قوم روح على البيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد
13: طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمان كمان عمي على البيت ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
8: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء وشو
17: بيسمع
8: هذا ها
13: يا هلا وين يمكن هيدا الصحافي اللي قلت لي عنه وين هلا وين اهلين اهلا وسهلا
17: here I am face to face with I'm Hussein
13: ايه وhere I am face to face with the Mr. No Name
17: oh I'm sorry Chris Land in Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
13: Yes, Lillahi Rahman Rahim. Is your name Shris?
17: No. It's Chris.
13: C-S.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شيكاغو أو كيكاغو؟ شيكاغو. أسد بوزك لكن أفهمتك. CH is ish.
2: Do you say Christmas or Shrismas?
1: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
2: She is Arabic and Christian?
3: There
2: are Christians in the Middle East?
3: Where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
1: نجى المسيح من نيوزيلندا ولا؟
2: No, he came from the Middle East.
1: There are Christians in Middle East.
2: I never knew that. I always thought the Arab countries were all Muslim.
1: لك لا في كريستيان ومسلم ولك جويش ولك before 1948 كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا حيش دخلك شو بيقولوا حي
3: كورتر
1: every city كان فيها كورتر for Jewish people بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالمراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوب نحن.
2: So why did you start killing them?
1: Huh? What?
2: Why did you start killing them?
1: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن. Amen.
3: Because they took our land.
2: But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
1: لك شحال وتعت. قال العرب احتلوا أرض اليهود ولكن إذا هودي اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هودي شو بنعمل فيه
2: I smell gas here
1: I know she eats a lot
2: No it's propane gas you don't smell it
1: غاز يا مشحر أمي الله يرضى عليك أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحة غاز قوية مظبوط
2: You should call your gas provider
1: أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل
2: Thank you
1: Hey أهلا وسهلا
2: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
1: Thank you خجلتني والله honor for me أني Thank you
2: Let me ask you this How did I'm Hussein
1: أم حسين أم M.
2: I'm Hussein.
1: M. Hassan, or like M. Hassan.
2: How did M. Hussein,
1: okay.
2: the Lebanese matriarch of Libya,
1: okay.
2: feel after
1: of
2: 7
1: Libya.
2: months?
1: Lebanese of Libya. Or like, what's your name? Lebanese from Lebanon. Libya is a different country.
2: Is it?
1: Or like, you know where it's Lebanon?
2: Yeah, it's next to
1: Kazakhstan.
2: Yep, exactly.
1: Tajikistan had mixed Tibetan honey.
2: It's just north of India, right?
1: Yeah, north of India. I know you're from Hind and Shabak al Odan. Yes.
2: I knew that.
1: Ya ammi shatir wallah.
2: I'm very good in geography.
1: Eh, ma. خذ لك حبه بونبون على هالشطاره هي.
2: What?
1: خذ لك حبة بمبون
2: بام What bomb? You have a bomb here?
1: لا أنا مش عم بحكي عن بمبون عن بمبون
2: Oh بمبون
1: إيه بمبون
2: You scared the crap out of me I thought you said you had a bomb
1: تضرب شو بهلول هذا بام أنا ولك listen you listen you We are peaceful people This house is a place of love and peace. Come on, why not come on?
4: برفقة راديو كوكب

0: Tá bom.
1: My love, my love. Wanted to meet to have tattoo in my arm and the summer Alice too. And if I refuse to, Allah, my love will kick ass in
2: Allah.
1: I love you. Why don't you love me now?
2: Allah, hello, hello.
1: I dream of you. يا مرلين من روستن انبردونين ايد كبيره
2: الله
1: وانا my luck with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you why don't you love me
2: hey سلمت امك يا ابو اليد
1: يعني الحمد لله عس عس عس سلامتكم
2: الحمد لله عس عس عس سلامتنا كلنا والله
3: ضمتنا ضمته والله نحلم امنين على هالباي
1: ما معلومه بنحلم امنين على هالباي شفت لو صار شيء من هيك كنت بيعت بالفندق واللي تحت بديه
2: الحمد لله والله ستر يعني الحمد لله
1: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
2: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ناطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
1: يعني هالسرسر سرلانكيه كانت جبلك وداخلت
2: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
4: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
2: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بس انا
4: يعني
2: عم بحكي عن شيء تاني بس
4: شو اللي بس
2: عن نقزه وقوه ضغط الانفجار رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في امل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
4: يعني بحسين ما عاد يعني
2: ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفيك يا كماري
1: وين صارت هيدي كماري
2: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان
1: ايه مصيبة وخلصتوا منه
3: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني
1: مصيبة شو؟
3: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا خبروا يا بوليز عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام الياس
2: لا في مصايب ولا شيء بابو حسين هو بيزيدك
3: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوا
1: طلب شو كاتبين فيه
3: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
1: طيب وينو الطلب هيتوا لنقراه
3: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألوا شو كاتبين فيه اثنيناتهم مش ذاكرين
4: ام حسين نصته
2: ايه وام الياس ترجمته
3: والنعم على الجوز سري ومري شي بيخري
2: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا
5: مساء الخير
6: اهلين اهلين
5: هدي يمي هيدا دواء الضغط فضل
2: ايه سلم ديتك
5: الله يسلمك
2: تاع اقول ارجل معنا تاع مرتك وين
5: هيها وراي يمي مش وراي
2: لا مش وراك
5: وينك
2: ولك يا مشحراني ولك نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقه
5: لا لا لا ما هي كانت قاعده حد لما حطيت الغراب بالصندوق قول حطيتها هي بالصندوق حطيت الغراب حد
2: يا مشحراني يا شحار يا وراك شوف
5: ايه روح شوف
2: هذا بالصندوق
5: يلا يلا
2: شحر على الخلفي يعني اللي مخلفه شو رجعت مبين
5: شو بعد تيجي لك بالسياره
2: ايه ولك رايحه تشوف مرتك كان صح
5: علي طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكره الساعه 2 ليعملوا انفستيجيشن
2: يعملوا شو
5: انفستيجيشن
2: شو هي انفستيجيشن بده يصلحونا المطبخ يعني
1: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت
5: ايه جاي حقه ويكشفوا على المطبخ
2: ايه ان شاء الله ما يعلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ
1: هذا الانشورنس بس بدك منهم شيء برمروني قلبي
5: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فهمين
2: لا لا لا لا لايك انا بديش اعمل شيء خلي بيك وهالجاز يعملوا انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني
5: استفل واعمل اللي بدك اياه
3: خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه بالتوفيق ان شاء الله
5: ان شاء الله
3: قوم يا بوليس ننزل على البيسمه ونسمع الاخبار احلى شيء
2: شيل هالأرقيل من إيده الله يخليك أنت في فيك تشيل هالأرقيلي معك شيل الله يرضى عليك يا بليس.
5: طيب يمي أنا أنا أنا بدي أروح بدك شيء؟
2: لا سلامتك يمي سلم بيتك.
5: يا شيرين مرتي وين يمي؟
2: ولك تعبر هالمركي بتضلك نضيعها مرتي وين مرتي وين ولك بالمزبل اللي تسبيلي ان شاء الله
0: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي مش عيب تحكي هيك
5: يا انت ها وين كنت
0: مش هنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة ساعة لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسيارة
5: انت كنت بالسيارة
0: لكن مين اللي كان عم بسوق فيك كيف جيت لهون على حمار
5: مش جبت حمار
0: لك جبت كر
5: جبت كر كمان وينه برا انا طول عمري بدي كر يمي
0: لا شو ملون كمان كيف اذا بده يشيني ولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه
2: ايه تضربي
4: ملكني انت وهالكني
2: تضرب ملكني تضرب ملكني
4: شو
2: ولك جبناها القط بياكل عشاها لك صارت تاكل العشا والقط بظهره
4: ولك لك انت لا موفى على بكنتك ولا بصهرك
2: لا ما هي صهري بس
4: بس
2: يا إيه الله يوفى ويخليه بحبك تا ايه صهري بس
4: تحبينا بس
2: معيش بنتي مدللة احلى دليل ومعيشة ترخني
4: والله والله
2: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت
4: وكنتي
2: كنتي المقبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت
4: يا الله ما انت اللي ساعتيله بهالجيزي من الاصل
2: ضرب على هالجيزي صحيح اللي قال الجيزي غلطه وورطه وطول العمر ربطه يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه
4: عجبتني غلطه وجلطه وورطه عجبتني كثير غلطه وجلطه
2: وورطه توعي بورطه ما تقوي منها انت
4: شو ليش
2: لك الله شوفي إيه؟ عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها
4: اي ورطه
2: قال لي ورطه ورطه إيه؟ الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب
4: إيه؟
2: انا مش عم بحكي قدام ابو حسين
4: إيه؟
2: بس خايه بديش يشمت فينا إيه؟ بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوف
4: اصلا الجمعيه فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل
2: إيه غير الشكل
4: إيه تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص
2: إيه
4: اللي صار اللي صار
2: وقدم الحق مطلع. عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوقعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري
4: أنا
2: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
4: ليش أنا ما توقعتك بشي ورطة ها
2: ويمشح حالك الورطة للتاني بتعلق
4: أنا
2: ولي بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
4: مع القاضي أمتها
2: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث سيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تكت ورحنا عند القاضي
4: لا مش ذكرتها هي أمتها صارت القصة
2: شب عربي مشي 7-8 سنين
4: ليك 7-8 سنين
2: ايه
4: عم تقليني بقصة صارت من 7-8 سنين لك أنا قليلي مبارح شو أكلت بلك مش ذاكرة 7-8 سنين
2: عظيمتك شو مش ذاكرة
4: لا
2: لشو أكلتي مبارح هيك لشوف شو أكلتي
4: عالتروية فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سل وعلى عشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فاليري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة هي
2: وسمي الكرات ولك شو انتي طحوني جاروشي جاربج ديسبوزر انت
4: دخلك انت دخلك قديش صارت لي الدم بس
2: لا ما في شيء على درسك مر
4: هلا بدك تذكريني شو صار ولا شو
2: شو صار؟
4: ايه شو صار يومتها؟
2: ولك شعني بقول لك شو صار؟
4: شو صار؟
2: رحنا يومتها إيه؟ على المحكمة
4: ايه؟
2: انا وانتي وبحسين وبوليس ورحنا نحكي مع
7: القاضي
5: جيلتي جيلتي
2: ولا لا كيف عم تقول له جيلتي؟ شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن؟
7: اوردر بليز
2: ولك مستر جادج هي نو اندرستاند مينينج جيلتي
7: Order, please.
2: His English ain't no good.
7: Are you Hanny E?
2: No, no, no. He no understand the meaning. Be guilty.
7: Are you Hanny E?
2: No, no. I'm her wife. He no speak good. Wallah, ya, Mr. Abi.
7: Ma'am, I'm asking you for the last time. Are you Hanny E?
2: No.
7: Good. I need to speak. With Hanny E.
2: تفضل, here he is in his fat and meat.
7: Excuse me.
2: ايه بشحماته ولحماته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
7: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
2: تعاج تعاج رقبتك ما تبيش في عليك تعاج.
7: Silence!
5: May drive the automobile, ها؟ سمعنا؟ مع هير وهير وهم
3: صلنا على هيدا شو بسموه انترسكشن ايه واللايت نو جود اون اوف اون اوف اون اوف رد نو رد رد نو رد here say go him say no go go no go red no red means a crazy me me go car come boom huh finish
2: يا خزلعان عنك كلمتك عم ترجع لورا بالانجليزي مستر جاج
8: Please address me as Your Honor.
4: I'll Your Honor.
2: Mr. Judge, Your Honor, can me talk?
8: Go ahead.
2: Can her talk too?
8: At the same time?
2: No, no. She only helped me when my tongue hang in English.
8: Excuse me?
2: لك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك.
8: Proceed, man.
2: تعود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband, we were going to كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي
4: smell air
2: وجع يخلع نيعك على هالحكي ولا شو هالحكي
4: ولك هي هيكي ترجمتها smell air شم هواء
2: So me and my husband and her husband, we were going to smell. Hey, اللي قالت عنه أمي
8: Smell what?
2: Smell air. Smell air. مش شامم هوا قبل مرة.
8: What smell air?
2: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
8: Proceed.
2: So we were going to see.
8: See what?
2: See.
8: Right. What were you going to see?
2: ولك قليلو كنا رايحين على البحر.
4: ولك أي بحر ليش في شي بحر بكل مشيقين. قليلو كنا رايحين على الشط على المي على البحيرة.
2: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
4: Small sea.
2: لك هلأ سي واحدة مش فيها معلي بيفهم شو قصدي Small sea.
4: لك قليلو كنا رايحين على الشط خلاص.
2: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
4: شط. إيه بيتش.
2: بيتش.
4: هور شور. Shore, whore.
2: Hey. And we were going to bitch, whore.
8: I beg your pardon, where were you going?
2: Bitch. Whore.
8: But better watch your mouth, please.
2: Shubu.
4: انتبهي على تمك.
2: انتبهي على تمك. ده شو حمرتي مش مظبوطة شو فيها.
4: لا منين.
8: So where were you going?
2: عم قل لك bitch, whore.
8: I said, watch your mouth.
2: ولك أنت watch your mouth. لك سأب التفتت على نبزاع ومش عم نحكي.
8: Silence, man. You're coming dangerously close to contempt the court.
2: Yeah. تف وبيقول لي watch your mouth.
4: تولي بيلك ولك سكتي إذا فستي للعاضي.
2: بديش أحكي معه.
8: Let's just say he was going to his special place.
2: Yes.
8: Do you go with them?
2: Yes.
8: Do you always go with them?
2: Yes, I always go with him.
8: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
2: Oh, me or him?
8: I can figure out what he's doing. What are you doing?
2: I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأنا بقعد أنا وأمي الياس تتفرج. Him playing or me watching.
4: We always have fun when we go there.
8: You go with them also?
2: Yes,
4: me and my husband.
8: Why do you ladies let your husbands go to such places?
4: Because this is the only place we can go have fun.
2: Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing with us, watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what bitch do you go to in town?
8: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
2: Yeah, why not? There are so many good bitches home in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these bitches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
8: So you have bitches in Lebanon also?
2: معلوم.
8: So you must
2: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
8: So you must be Lebanese.
2: إيه لبنانيز وعراس السطح كمان. Yes, yes.
8: You know, my sister-in-law is Lebanese.
2: آه والله.
8: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
2: Yes, so بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزايك وراها لكن طلع هيدا بيحب بطنه مثلك يلا اخلاق أصحاب انت وياك.
8: Let's get back to the case.
2: إيه أوكي.
8: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states. And you can be charged with a misdemeanor.
2: Yes.
8: One more thing.
4: Yes.
8: Is there anybody there that's underage?
2: About 100 years.
8: 100 years?
2: Yeah, 100 years.
8: 100 years?
2: Maybe more, 150.
8: 150 years?
2: لك شو بك عم بتعط وتمط وتطول وتقصر قبالي؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
8: You know, there's something fishy going on around here.
2: شو قال؟
4: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا
2: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا
4: لا ما فيش ريحة سمك ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي
2: فيشي في كتير لا فيشي هونيك يعني بشوفهم بيقول في فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي
8: فيشي وير
2: على البيتشز
8: فيشي on the bitches
2: فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك
8: Do you mean the beaches?
2: Huh? What? What?
8: You've been talking about beaches?
2: You've
8: been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had.
2: Allah, show that mahdala.
8: Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
2: شو عم بيقول هلا؟
4: عم بحذرنا باللغة.
2: ولا شو بك يا سفينة حساسين؟ شو عليك بالنامج جبر دي هون؟
8: May I have a private word with you, ma'am?
2: مين أنا؟ لك أنا know English good. هي English perfect. خلي أحكيها وهي بترجم لي. يلا.
8: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well...
2: شبكي ليش عم تسبوحة شبكي
4: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
2: لا شو خير ياي يبعت لك يا هالقاضي ولك كتير ايش ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا معطوه حيله مثل بسان باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى لك هل شو عم نحكي لك
8: That's enough, ladies. Let's get back to the case.
1: Mr. Judge.
8: Yes.
1: Can I say something?
8: Go ahead. Yes. Yes.
1: Case
8: has been dismissed. I can't take this anymore.
1: Thank you.
8: Quite welcome.
1: خلاص زمطوا
2: شو
1: ايه
2: زمطنا
1: القاضي زمطوا من التيكي
2: لك تارك مش هاين يا ابو الياس انت حكيته انا اعطي زمطنا
1: ايه
9: انت فكرتيني حب وحبتين انتم ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
2: لك سلمتلك ايه ولك الله يديمك يا ججنا ايه وها الله يديمك يا ججنا ايه وها يخليك عكسي حكمنا
4: شبكي عم صرختي له بالعربي ليش بيفهم عليك بالعربي
2: كيف لي صرختي لك ايه
4: صرختي له مثل ما بيصرختوا الامريكان يلا رد ولا
2: كيف بيصرختوا الامريكان
4: رد وراي
2: ايه
4: هي
2: هي هي
4: هو هو
2: هو
4: هيز انر ليتس جو
2: ايه هو
4: هي هي
2: هو هو
4: هيز انر ليتس جو
2: طبتي بس تكون خبرياتك بينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
4: لك انت ما بتنسي شيء اسم الله على قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
2: ما انت كنتي عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله ضبعه
4: او لك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شيء اغلط وبتصير
2: اغلط وبتصير
4: ايه اغلط وبتصير
2: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعك
4: امتها
2: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا إيه؟ بالكلام مع المرضى بتذكريه
4: لا مش ذاكرة ما تصار
2: ولكن لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى
4: ايه لا لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
10: انتو برفقه راديو كوكبه
4: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
2: دواء
4: لا لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
2: دواء شو بدك
4: تقولي لك هلا بخبرك يلا يلا ذكريني يومتها شو صار
2: شو صار يومتها ايه؟ رحنا على المستشفى ايه؟ انا وانت وبحسان
11: Again I am not understanding
2: ولك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor Morning today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
11: What
2: no
11: flavor.
2: What flavor? Flavor, حرارته. يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي نفهم علي يفهم علينا.
11: I am not understanding.
2: ولك بتعرفي you know what's ميزان الحرارة. شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
11: Balance of flavor.
2: Hey, something you stick in your ass.
11: Excuse me, what about my ass?
2: ما بيها شيء يا راس فرجي أنا عم بحكي عن البالانس balance of flavor you put here you read the flavor
11: Oh, you're talking about the thermometer.
2: Hey, هذا اللي بيقرا على الفليفر. Hey.
11: You're talking about his fever.
2: Hey, الفليفر. Hey, yes, yes.
11: You're talking about his temperature.
2: Hey, well, شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهمي عليك مبين هلا دغري.
11: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
2: نعم يا خالتي.
11: What's his date of birth?
2: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد.
4: شوفي شو صار
2: ولك بحسان
4: بحسان
2: غاب عن الوعي إيه؟ وانتو ما غلطوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم إيه؟ الاحد فيش ولا دكتور بعيادته إيه؟ امتى اتصل بالامبيلانس وحملوه جابوه لهون
4: وعي هلا
2: إيه؟
4: حكى شيء قال لك شيء
2: قال لي انبوع بدي ماما
4: إيه؟ وجبتي له الماما
2: تجيكي موجي حية عوجي أنا منين بنجيب له المعم أنا لك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس
11: Stay with me ma'am What's his date of birth
2: شو
4: عم تسأل أيسيني خلقان
2: أيسيني خلقان بحسان was born خلقان خمسة أيام قبل المسيح Five day before Jesus Christ
11: What
4: ولك هلأ وقت مسحيك
2: ولك منيش عم بنزح أنتوا أمتى بتعيدوا الكريسماس
4: 25 ديسمبر
2: ابو حسين خلقان ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس دقائق
4: واي سنه
2: اي سنه يا شو بعرفني اني مخلفته انا كل اللي بعرف انه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت اني 15 كان هو 30 هلا اني 30 وهو 60
4: عمرك 30 قديش صار لك مجوز
2: قديش اللي مجوز اهو عندنا شي 35 سنه مجوزه
4: 35 يعني عمرك 30 ولك 35 سنه مجوزه كيف هي يعني اضرب اللي علمك الحساب شو كاين حمار
2: ولك تضرب انت واسئلتك هلا فاضي لاسئلتك انت لايك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55
11: and he's been having fever for 3 days
2: ايه ما انا my husband has been having problem بحبيم مع بنات دينان daughters of ears
11: what
2: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
4: لا بيقولوا ears daughters.
2: أنا having problem with his ears daughter.
11: What?
2: ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي؟
4: شو بعرفني شو معي أنا دكتوراه طب.
2: مش بوليس شيلوا لقيهم من شي 3-4 سنين.
4: ايه مزبوط شيلوا لقيها لبوليس.
2: Like they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك؟
4: شو ايه؟
2: مش هيك بيقولوا إذا سقطوا بنات الدلال على هذيك محل بعدش الزلمة تجيب ولاد.
4: ايه يا الله على راس الإنسان شو هي؟ وبتبلش بالتي ايه؟
2: ايه start with تي start with تي. ولك تستي ببوليس بلكي بيعرفها. يا عمي شو هي؟
11: Oh, you're talking about his testicles.
4: Yes, testicles. Yes.
2: Yes, testicles.
11: What's wrong with them?
2: They are big.
11: Really?
2: Very, very big, extra large jumbo.
11: I see. Oh, I see.
2: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
4: يا حرام يا بحسن.
2: Big ورد وحد.
11: Oh my God.
2: يا حرام, they are squeezing on each other.
11: Did you check them out?
2: Yeah, look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هي اللي بكعب الحلق هوني بين بنات الدينان شو بيسموها؟
4: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
2: You know what I'm talking about, the piece of meat?
11: Yes.
2: Gun, no more.
11: I'd like to see such.
2: يا حرام يعني They are shocking it.
11: Oh, okay.
2: You can see anymore. وهو already his piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
4: يا حرام هل قد ملتهبين؟
2: يا حرام ملتهبين كتير. Go see انت.
11: Did you give him any medication?
2: ايه انا اعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice.
11: You put ice on them?
2: Eh, but Abu Hassan don't like ice, so I give him popsicle.
11: Popsicle?
2: Eh, popsicle tastes better.
11: Did it help?
2: Not really. أنت أني ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينا كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه. ترفق له يا زعيم وترفع.
4: إيه أنا كنت أعمل لبوليس نفس الشيء كل ما ينزلوا بنات دينا.
11: Excuse me. English please.
2: English. So I try another way.
11: Okay.
2: I brought olive oil. I sit behind him. I put olive oil around them. I start massage. Rubbing. Massage. Lift. Massage, lift.
11: Oh, did it help?
2: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor, Im Habib.
4: Im
2: Habib. بتعرفيها على كف بيلو زلمة.
4: إيه دخلي قلت وام حبيب تبعك.
2: وام حبيب, she is 7 years old, but she did it in the best for him.
11: Really?
2: معنى يا حرام, my husband always have a problem with them. وام حبيب always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon, كان حرام when he feel like this, he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage, rub ولف. هيك ما عاش يحس بعدين بوجع.
11: And you were okay with that?
2: معنى I hate to see my husband in pain.
4: إيه لكن اسمعي مني وخليه شيلوا له إياهم ويلا فر مرة.
2: Do you think we should cut them, take them off for him?
11: Castration, are you serious?
2: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Yeah. Who feel good now?
11: Your husband's castrated?
4: Yes.
2: شو castrated? Castor يعني؟
4: شو بعرفني يمكن؟ إيه.
2: Castor, جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
4: What is castration?
11: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
4: هي عملية بنات الدنين بس يشلوهن بيسموها castration.
2: أنا I want my husband castrated.
11: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
2: Look, Anita, my husband don't like surgery. But we're not going to tell him.
11: Castration is illegal. What do you think we are?
2: Look, Annie, all I want the doctor to take my husband's testicle.
11: Take off what?
2: Take his testicle.
11: Your husband's testicles are up there?
2: No, not here. Here.
11: Your husband's testicles are in his mouth?
2: Yeah.
11: Are you sure?
2: معلوم, I'm sure.
11: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
2: Huh? What?
11: What you are saying is unbelievable.
2: Like, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Like, his testicles are 3 times bigger than my testicle.
11: You have testicles too?
2: Yeah, but they are not as big as his.
11: Am I dreaming or what?
2: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
11: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
2: Sure. Hey.
11: Are you talking about his tonsils?
4: Hey, tonsil, mish testicle. Yes, tonsil, not testicle. Yes, tonsil.
2: شو هي غلطت بالكلمة أنا يلا.
11: She's been talking about his tonsils, not testicle.
4: Tonsil, not testicle. Yes.
11: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
2: والله where here يعني?
11: Down.
2: Here.
11: Down.
2: When how many بتحاله ده here?
11: Furthermore.
2: When how?
11: Keep going.
2: الله لا يوفي كمل يين. ولك تضربي انت وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق قال يقصوله اجراء قال. الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل تفضل. كمين.
12: Good afternoon, ma'am.
2: Good afternoon. أهلا وسهلا.
12: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
2: Investigation. يه اللي عن نحسان هذه تبعوا الانشورنس. أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
13: Pardon me?
2: Come early.
13: Why were you expecting us?
2: Huh? What?
13: Expecting us.
2: Expecting. الله عشرك محضرك. أنا expecting. الحب لي لا أنا ملزلزة شوي بس لا.
12: Are you Mrs. Jamila Eid?
2: أنا Jamila Eid. Yes, أنا Jamila Eid.
12: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state or federation. We need an explanation.
2: يم شحريشين. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش ما بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
13: Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
2: إيه like خلين let me call سام نحسان وسام نحسان بيجي هلا. Just one minute. One had telephone هاي شح. إيه بس أعطوني 1 minute. ألو حسان وينك يمي؟ ولا إجوا تبعوا الانشورنس؟ إيه إجوا شو بعرف اللي دقوا على الباب وفاتوا؟ إيه وينك هلا؟ جاية؟ إيه عجل الله يخليك عجل ليون هون. لا بيك مش هون بعد ما إجيش. إيه يلا تعال تعالني نطرتك يلا. مرتك وين معاك؟ إيه يلا تعال. One more call I be with you.
13: What?
2: 6-9. ألو أمي الياس بحسان عندك؟ واللي تعا روجوا عجلي إيشو تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين واللي اكتعوا عجل قبل ما يفلوا تعوا. إيه خلص مثل ما بدي. إيه تفضل كمين. إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد مع السليم. لايك وينك؟ I call Sun Hassan.
14: Hi.
2: Sun Hassan come here هلا. هاي تان أهلا وسهلا.
14: How do you do?
2: هاي do you do منيح أنت كيف do you do تبعك؟
14: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
15: Huh? What? What?
14: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
15: Can
14: I take some pictures?
15: Picture? Eh, picture. Eh, معلوم تاع. زح من وراء أنت زح.
14: No, pictures of your kitchen.
15: Kitchen. Eh, kitchen. Eh, أهلا وسهلا. تفضل هاني from here kitchen. Eh. Hey, Enta, you wanna see kitchen too?
12: Do I wanna see your kitchen? Why?
15: For insurance.
13: No. He will take care of that.
15: Ah, هو بيصوروا أنتوا بتحققوا يعني الله عشوركم ما بمكن. So you wanna know what happened in kitchen?
12: What happened?
15: Like, كيف what happened? جيت حققوا مش عارف شو صار. Like the explosion لما فاعل غاز لما عمل صار بوم.
12: بوم. In your kitchen.
15: Eh.
12: You had an explosion in your kitchen?
15: Eh, big one. You're like, شبك. جيت حق مش عارف كوعك من بوعك. Like, one Kumari was preparing.
13: Wait. Who's Kumari?
15: Kumari work here.
12: Was she preparing explosives in your kitchen?
13: Huh? Is what? She here now?
15: No, she in Sri Lanka.
12: Where?
15: In Sri Lanka, had the Hindu.
12: Was she visiting Sri Lanka?
15: No, she lived there.
13: Oh, she lives there and works here?
15: Yes.
13: When is she going to be back?
15: She is back.
12: She's back here.
15: No, she's back in Sri Lanka.
12: She doesn't work here anymore.
15: No, she doesn't work here. And he come here tourist. And we have the immigration. No, we have to go.
13: So she's working here illegally, right?
16: Hello.
12: Whoa!
17: Hello.
12: Wow, war casualties?
17: Hello.
15: Huh? What?
17: Hello.
12: Were they fighting in a war?
15: Fighting in a war? Eh, how they كانوا بجاش صلاح الدين الأيوبي.
17: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties. فكرنا مصابي حرب.
15: They were in kitchen when blew.
13: Who are they?
15: She is neighbor. She is husband, neighbor.
12: That's your husband?
15: Yes, useless husband.
12: Hello, yeah. Mr. Eat.
17: Me, I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
15: Well, شبيك. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه له ولد.
12: Mr. Eat, is this your signature?
17: فرجيني لشا. No, signature.
12: This is not your signature?
17: No.
12: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
15: Virgin Lasha. Hey, yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
12: Well, then, who's Pauline Khoury?
17: Me, Pauline Khoury.
15: She asked Pauline Khoury.
17: Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen, one kitchen blow. Me broke neck, husband broke neck.
12: Mrs. Khoury, is this your signature?
17: Yes, this is my signature. What is it? طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شد. ولا شو هذا؟
15: شو هو هذا؟
17: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت. شو جابه عيدو؟
15: شو وصل عيدو هذا طبعا؟ Yeah, هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
13: Oh, so you sign his name?
15: Mahoui, he don't know how to sign in English, so I sign.
13: So you forge his signature.
17: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
12: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
17: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هودي؟
15: ايه هودي مش تبع الانشورة؟
17: تبع الانشورة لك هودي تبع الافياء.
15: شوفي.
17: عمل عميك عمي ولك كيف فكرتي هودي من الانشورة؟
15: شوفي شو صار؟
17: ولك هودي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
15: يا بشحر ايه.
9: شو عزبيننا؟
17: عزبيننا عمصيب جديد مفبركينا التيناتون. لقالي جاي كرمال الجمعية.
9: ولك عبوك.
17: لك طول.
9: عبو السبعين.
17: لا حكي حالك انا
12: Mr. Khoury. Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury.
15: Huh?
12: Is this your signature?
15: Huh?
12: Is this your signature?
13: Is he deaf?
15: Huh? What?
13: Deaf. Is he deaf?
15: Deaf? Eh, هذا دف وهذا الطبل اللي حده هون.
12: Mr. Khoury, is this your signature?
17: No. This is not his signature, that's my signature.
12: So you both forged your husband's signatures?
17: Yes. Because...
14: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
17: خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
14: من هني هو.
17: لقالي من الافبي اي اصحابه من الافبي اي اخذت اجره كسره لعني.
14: Can I help you, sir?
16: زيح انت عشان بخليني نات فيها معهم. What can we help you?
12: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
15: Shoo! Wafaqo ala al-jam'iyya?
5: Walak ta'abru ala al-jam'iyya ba'zaykun? مين هذا مع الجمعية؟
15: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
5: ومين عبع هالطلب؟
15: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
5: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته، مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
15: شو؟ جمعية قتل؟
4: جمعية قتل؟
15: شو كاتبين مليان؟
4: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
15: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط، نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي، في شيء غلط.
4: ليك ليك ليك ليك يا بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة اختي
15: وليك اختي عاشتي عاشتي الجمعية وعاشتي الساعة وعاشتي الكمبيوتر تبعكم
5: شو خطين انتو بحكي لك حكي شو خطين ما بتعرفوش انو نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا
15: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله
5: ومتى بيكم لا بتتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة جايين انتو تحسنوها
4: ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا اصلهم ويفتخروا فيه
15: ايه جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم
4: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة شو فيها شو بيصير
15: لايك مستر اف بي اي بدي احكيك كلمة مي نو انجلش جود انت نو عربي جود بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي
10: راديو كوكبة 24 على 24
15: سجلهم إذا فيك بدي أحكيهم ريكوردهم أو إذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو
5: What?
15: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف الخاف مش عم بيبين علينا بس صراحة صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا والخاف مش منكم الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومراقبين كيف ما برمنا لكن الخاف نعترف انه نحن عرب حالكن بقى تفهموا انه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات عندنا العاطل وعندنا المنيح بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه والمنيح مثل اللولو مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب كل عرب كلنا وصلنا أماكاملنا مثلكم جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا لأن بلادنا لمهتم فينا ولمستقبلنا ومستقبل أولادنا عم نعمر بهالبلاد مثل غيرنا عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثل غيرنا وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب ايه عرب وراسنا مرفوع بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات العرب مش هولي اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كرم الصباح وطه حسان وإدوار سعيد وشارل مالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل دبغي وجنس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتيلة والألاف الألافات الألافات منهم هودي هني العرب الحقيقيين هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة هودي هني عرب النجاح هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع
5: عشت يمني
0: Stop it What you're doing is against the rights and unconstitutional.
1: What?
0: Don't what me? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
1: I is American
0: and
1: like you.
0: You are violating their Fourth Amendment.
1: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتة هيدي.
0: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
1: Go read اللي قالت لك عنه وبي bring the عن يلا.
14: Well.
1: يلا. لا no well. Hell.
8: What?
1: Hell! Get the hell out of my place!
8: يلا
1: يلا
8: يلا
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هما تشو
8: ايه
1: لا
8: لا لا لا لا لا لا
10: لا انتو برفقة راديو كوكبة
1: وانتي يا سيدي ما بتعرفي هالمعلومات كلها هيدي
0: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية هدول كلهم بيعلمونا اياهم
1: لايك لايك يا الما في مثل غلط الما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف
0: حسين وين
1: حسين
8: يا حسين
1: لا في حسين حسين وين
8: حسين
1: وين شو عم تعمل عنده عم اديبه شو عامل خايف منه
8: لا
1: عامل لك شي غلط
8: لا
1: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف ها ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا
5: وانت ملكي يمه سقف كبير لأمي وكشينيهم برا
6: وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا
1: يا ليك عم بيصور هيك صور
5: هيك هي مين يمه
1: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
5: Who are you? I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage. هيا من هالشرنة!
1: لك عرب كلنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراس لمرفع
16: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة معكم أم حسين
10: راديو كوكبة للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com انتو برفقة راديو كوكبا

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-0440-000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، المشرفين على الموت لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد، بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشو على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
9: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص، كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
10: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
11: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
9: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
10: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
4: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لانه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
12: أبانا الذي في السماوات،
13: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية،
1: لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا ع بعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عب تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عب تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عب غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك

موضوع جديد. عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وج انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميها. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: solo.
1: ابني عم

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار من هون من شطي انطلق بحار زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا مين الانا ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرايع بالدني والدين أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي. هيدا الحرف مفتاح من شغلي فتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى. كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال. إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال. سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال. بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك. وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك كش مستار عملت شرقها غربك. والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك. مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صار اشترم الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيب.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة، يطولوا بالهم عليك شوي، يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القسط.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبيه شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبيه مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
0: ايه حق عفوقه يا ابني، بطريقك على الجامعه ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمه القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زياره، حتى مثله مني بيوم من الايام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدره انت بتحبها كثير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.

0: كيفيني إلي يا ابني؟ كيفيني إنك تضل بصحتك وعفيتك لظل مكحل عيوني بشوفك؟ الله يكون معه وينجح.
1: انتو الميات بتقعدوا هاي خمسينات هون 250 هون حد منهم أيوة حدن وعودي هون 150 يلا قعدوا هون وهلا الكمبيالات انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم أيوة بالصدر عافيكم لكم في أحلى من النظام هيك هيك بدي يكون كل مين يعرف مركزه وين
2: طبعا انت مركزك الدايم هون
1: الله لا يوفقك طيرتي لي النص الباقي من عمري
2: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك لا لا ما تخافش البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك
1: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي
2: قربت
1: شو قولك كان قصدي ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي
2: نعم ومين بده يعتني لنا بجناني تحت انت اما انا
1: لك لا لا انا ولا انت بس قصدي انه في الجنينات تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا
2: حتى ما تدفع له لجنيناتي مش هيك قلك يا عمي يا عمي لاي مستوى بدك توصلنا ببخلك العشيه والخادم استغنيت عنهم الشوفار استغنيت عنه ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل شو بعد فيه؟ بعد فيه انا بتحب تستغني عني انا كمان؟
1: لا لا لا لا انت خليكي انا بقدر بستغني عنك يا يمين انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي روح افتح روحي
2: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما
1: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا
4: كيفك مرت عم
3: الحمد لله ليش مش عم نشوفك يا نبيل
4: كيفك عمي فرج انا زياره 5 دقائق بس وبعدين رايح على الجامعه
1: صحيح اقعد اقعد هلا انت بعدك بالجامعه بعدك عم تتعلم لهلأ
4: ايه عمي ايه وبإذن الله سنة الجيب سير محامي كمان
1: شو هالحكي سير محامي قول انا مشاكلي بحل انا لحالي لشو المحاميين تاكلوني
4: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفع عن قسط اخير للجامعة
1: 2000 ليرة لأمتى
4: انا بعرف لأمتين يا عم لكن الله فرج علي انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت
1: بعرف بعرف وحياتك يا ابن خيي وحياتك انت مش عزية عنا بس انت بتعرف كل مصرياتي برا والكمبيالات شوف أو كمبيالات لك هيدا ما قدر دفع جدبني له إياها وحطينا على الفلس هيدا ما قدر دفع كمان حجزني له معاشه فرق معي أنا وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلأ وحياتي عنك وهيدا كمان لك هيدا مثله وحتى شوف كمان ها لك شوف هاي الدولار الدولار نزل عن مبارح قرش ونص يعني أفرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة لك كيرسي يا ابن خيي كيرسي مش عارف حالي شو بدي أعمل الشوفير
4: أكل حال أنا كنت جاي أسألك سؤال بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم
1: الله يسمع منك الله يسمع منك يا ابن خيي مع السلامة 2000 ليرة قال 2000 ليرة
2: بقولك ياي ليه ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمه ولك حرام عليك كنت ضينت ياهن 2000 ليرة ما هيدا ابن خيك حتى كنت اقدم له ياهو تنتقدني وبلا فايد أصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
1: خلصتي حديثك؟
2: ايه خلصت حديثي. ما قال الحديث معك عم بيروح دهان.
1: هلأ صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينتي كمان يا مبذرة.
2: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
1: نسيتيني الله يجزيك نسيتيني ياهم الله يجزيك.
5: عاد حبو لك عاد عاد ما راح اخذ منك اجت كرسي. عاد
6: ممنون يا درويش ناطر زميلي بدي روح لويه سوا على الجامعة.
5: ايه الله ينجحكم. لك وبشو راح تتخصص حضرتك؟
6: الله راد بالحقوق.
5: بالحقوق؟ ايه ليه شو يعني بالحقوق؟
6: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
5: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
6: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
5: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق من مرة. لك حبيت هوني وحدة ايه هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فيها شو تعمل المحامي. عبوك لك الدعوة المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعنا.
6: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
4: يا ريتنا ميال صوبه ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
6: انا اقول ما سلفك شي. ها
4: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده شحد عليها.
6: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
4: بلا اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي.
6: بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي. لشو كتر الشرح بلا فايدة مقشي.
5: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
2: ان شاء الله تكون هي يا رب. ها جيتي اهلا صبحك بالخير.
7: يسعد الصباح.
2: تفضلي. سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل؟
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال. ما المي سخنه جاهزه عنا على طول.
2: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
7: ايه
2: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام.
7: خير ان شاء الله. ليش كجميله عدي عدي تشو عدي. ايه هات
8: يعطيك العافيه يا جميل. شو بك شيء؟
2: الله يزيدك عافيه خيب ومنحن.
7: اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2,000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعه.
8: شي عشي
7: ما هو الحق عشو بدون يدينون. طيب انا لاول مره بسالي وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
2: والله يا اختي السنه اذا الله راد وسنه الجاي بيخلص وبصير ابوكاد.
7: اسمع
8: عظيم عظيم.
2: خيب وملحي
8: شو
2: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هال2,000 ليرة وبشتغل عندك طول السنه ببلاش؟
7: ايه ابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعه حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة.
8: تكرم يا تكرم راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي أسأل سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
2: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
7: سلفي؟ ومين بيكون سلفي كجميل؟
2: ولو ما بتعرفوش سلفي فراش.
8: فراش؟
2: ايه سلفي فراش يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
7: شو عم تحكي يا جميلي؟ هلا فرج فرج ما غيره بكون سلفي؟
2: نعم يا اختي نعم سلفي. هو انا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بكون ابن خيو.
7: شو كابو ملحي؟
8: انا بعرف شو هيدي جنى الاحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خيو. هلق انت بتكوني مرت خيو لفرج المليونير؟
3: ايه يا خي ابو ملحم، شو عم بكذب عليكم؟ انا مرت خيو، مرت خيو.
7: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش يسالفك يا جميل.
3: لا يا اختي ام ملحم، انا ما رحت. ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك، لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة لحظة، دي شوفي ناس بلا ضمير.
3: تصور يا خي ابو ملح، اذا ما دفعناش بكرة الاصل للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
8: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى؟
7: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا، خدمة على سنة.
3: تكرم عليك. مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش.
7: تكرمي تكرمي يا
3: جماعة. خلص سوقرت الصبر. الله يطول اعماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
8: يا بنتي يا اختي من تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
3: ليش يا خي ابو ملحم ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولها؟ يلا يا اختي
8: يعطيك العافية.
3: يلا روح اعمل هالغسله.
7: يا حرام الشوم لك، كيف كل ميله تحمست وتجدد نشاط.
8: طبعا
7: يا يلا يا ابو ملحي، نحسب حيلنا دفعنا لها على سنه سلف مش هيك؟
8: ليش انا شو قلت؟ ما كان حاسب يا عمو.

0: شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلمي؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا 4 اشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار، انذار فرصه تفتش عن وظيفي غير جنينتك، ايه هيك فوضى الحكايه.
0: لا يعني مش فوضى بس انه يعني
1: حقا. وعن كل سنه 15 يوم اجازه، في شي سنه اعطيتني اجازه؟
0: لا بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 ما هيك؟ 4400 ليرة. لك أخ ولك أخ كله مني مش قبل بدي جنيناتي الجنينة. ها
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي، قولي له هيك. بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوتره، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: لك منين بده يجيني الرواق بعد منين؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليره 4400 ليره. بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليره؟ بيطلعوا 44 ورقه ال 100 44. شوفي مين مصر. شوفي مين
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير. أهلا وسهلا
3: الله معك
2: الله يحفظك تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليها. الله معك
1: أهلا وسهلا تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
4: شكرا حضر.
1: مين حضرتك؟
3: يمكن ما اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم انا سامع بهالاسم.
0: الحاكم وجه الي انا. نعم في لك شي كمبيالي عندي. امتى بتستحق كمبيالتك؟
3: والله بتعرفش اذا كانك مديني او مش مديني يا خي فرج. لا خي لا انا مش مديون لك، جاي مخصوص لابحث بقضيه نبيل ابن خيك المرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارمله المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح. صحيح كل الناس بتشتغل. وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك طمن بالك الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك عدم المواخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكم وجه الي انا.
3: لك
0: نعم حي. بعد عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه، وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبة.
0: أنا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رأيك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون احسن
0: يا عين. ايه اللي بقلي الحكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
2: كروج الفرج قال ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج ايه بعرف فرج.
5: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي.
6: أنا أقول العم أبو ملحم ما هيك؟ عسلامة عيني صدق.
5: ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجع له إياه تاني. أنا هيك عاهدت نفسي.
7: هيدا عمك جاي لهون انتبه.
5: يا لطيف ما عاد فيه يشوف وشه هالعم.
6: يا نبيل طري معه شوي مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
7: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوة؟
5: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
7: لك عم لك هلا عايب تنزل حقوقي قعد القهوة.
0: اسكت انت الحكي موجه إلي.
7: احكي
2: عن إذنك يا دبيل.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
5: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لك شو بدي سالفك؟ مش تعمل فقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
7: ايه هو يا سيد فرج أم الحمام.
0: لك اسكت انت الحكي موجه إلي أنا.
7: اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم ملحم مرته لهيدا أبو ملحين؟
2: نعم هيدا أبو ملحي. ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلكش كسر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي ولك هيدا انجل.
5: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طرابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. وأكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا. وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شيء في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية مرة.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهز، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفين.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتهم عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم بدين بالفاي. لا وما بعرفش اللي جميلك.
4: ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني اقول لك كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي
2: معرفة. على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادي الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهيدا شرف لإلي.
4: ليه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: رب. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه اشطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عمك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: إيه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوى، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زيته غنية اللي راح راح يا قلبي.
7: انتبه حبيبي ها، الشرط بيني وبينك غيرك ها.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنة وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكاية مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وانا الغايبة.
0: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
0: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك، بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبني، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
0: مين حضرتكم؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
0: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ فقت 2200 وحبت مسك. تكرم عينك.
0: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نصلي؟
6: لكن كيس وقديمي انا كان الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
0: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بالعه.
5: لا ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
0: ولك يا عمي لك 4400.
5: شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطه بتكون بنزول مش بطلوع.
7: مرحبا درويش. ايش بك يا درويش؟ عمل لي فنجان قهوه. ايه
8: شاهين ما غيره؟ طلع فيه تسوق؟ هلا انت عندك طيب؟ فكرتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول يموت قبل ما مشيك قدامي؟
8: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غني أحد منهم. أستاذ نبيل عري.
8: إيه عري.
7: ما راح من هون.
0: شو بتريد عم شهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عم شهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه بإذن الله، بس إذا في شيء ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
7: كثير فإذا بنلتقي عند العم أبو ملحم، بس هيك على شرط بدي سمسرتي بالأول.
2: سمسرة على شو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: إن شاء الله بالإذن.
7: إذنك معك.
8: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرض القضيه؟
7: لا كيف لكن؟ ما بدي استنظر حالي بالاول.
8: تفضل.
9: عجيبه، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيومين اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصة. عمك فرج لما اجت لجنة المسيحة استغنى من الفرصة، ايه مسح الحصتين بحصة واحدة.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوتي يحكي وعائل يفهم، مش حرام نايم أخوي من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يوردش؟
10: لا.
2: شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة فيه اختلاس بالنص.
3: ما بتشيت، ما أنت محامي، دبر حالك.
7: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلأ عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليها لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
7: ولك يا عمي، ما قلتلكن انه كان ولد صغير
4: ايه؟
7: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة وانا
4: وانا بلعك الخواجة فرج تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
7: لك طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات هيك؟
7: كأن خيب
4: ملك بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعى من النوم.
7: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك قصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
7: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلأ كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا خيي شيء، ما لك.
7: ايه خلص خلص يا خيي، كاني بك
4: يا عيني يا عيني، لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلأ رح تقبض منها.

0: مخيل دوختنا دوختنا الحاج رايح جاي بتمكك الحياكة
1: عجيبة. شو قصة أخاك؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكراميتك محفوظة عليك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول أنا وياه مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خيي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف بتقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا عبدنا مش شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدتني 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورطة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر. معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين، عم تدفع له بالسنة 2,000 ليرة، ادفع له هال2,000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب وما غيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط فهمت؟
5: ما عليك ما عليك روح.
6: يا اهلا.
7: الله يحفظك.
6: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران.
7: حاشيكي.
1: الله معك خي فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد ترايي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لك يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: بدك للدغري خي فرج؟
5: ايه.
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايف من الامر متنعمين قدامنا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شاهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل موضه دارجه.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تجبل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هينه كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك. ابن خيك نبيل الاستاذ نبيل.
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف انا بديت له؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس.
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. الشك
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: ايه بس هاي فرج حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلاف، وشك بعد ما تخلص من العملية. هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيرت فكري راح روح معك. يلا وشو مصاري سيد
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك يا رب.
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش ما تخافش خي فرج، اليوم بتقرا الخبر بالجريده بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك الثاني؟
3: بلا فضايح هلا بعدين أم.
2: فرج ليك ها شيء من لعبش معه. فهمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل.
1: هاي جيك سيد ابو ملح المستقبل.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا هاي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيي.
3: شو ابن خيي؟ عرفته عنه انه
0: يعني والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفته؟ شو
1: منيح. طول بالك شباب، دخلك كل ما حكينا كلمه بتشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك له حق بالورثه وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه وتأمر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا استمتهم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط استمتهم. مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
1: خاطرني
0: والله. بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله لقيناها محلولك.
1: شفت كم ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخيي فرجوني؟ صحيح عدم الموقف انه ايده ماسك شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسك شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: امين.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدي حلم الله يخلصني منها. يا عمي يا حلو اسألوا ده صرت بعت وراء لحتى ليجي تنتفاهم واعترف له بحقه بالقسمه.
2: كثير صدق كثير. امبارح نوم برمت عليها كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سألت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سألتها قالت صار له يومين ما فيش على البلد.
1: حرام.
3: رحت سألت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فراج ما هو ما بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عملي لك برمت عليها كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال.
1: ايه سدي
3: بركي يعني عفوا. الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول.
1: ساتر يا رب.
3: مش معقول.
1: ايه
2: مش معقول يا عم؟
3: شيف ابن خيي مقتول. يا بعانك يا ابن خيي. يا بعان شبابك يا ابن
2: خيي. طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
3: يا لا تعالى بس عزري فوق العم بيقولوا يا العيوب الغيبة مقتول برسال طيب.
0: شيف يا عم شاب باري متلينا مين اللي علي طارق يحكي؟
3: ما عرفني يا غي يا ابن اسمع الحسيد الغيره الناس اكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
3: يا بيعانك يا ابن خيي قطعت لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرق عم بامه علي شو بتكون عامل يا
3: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
4: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعد طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا ماما؟
0: اخ منك على حساب
2: على حساب شو يا فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمره؟ حتى ضحى بحياه شاب بعد ما ولى عمره؟ خود الشك تبعك، خود ترميل كمشة مصاري ضحى بشاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار، بس بحياتي ما بتلاعب بارواح الناس.
3: انا بعصمك روح.
0: والتليفون اللي اجى هلا
2: وعملية التليفون انا كمان دبرتها، والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك. تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
3: مع السلامة.
4: يعني انا انضرب راسي العطش قمرش؟ شو المشاهد اللي عم تشوف؟
3: شو بيك خيي فرش؟ هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خيي. هاي رجع طيب لك على عينينا نحن، بس انبسط لك شوي ولا انا؟
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بيي، بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان؟ من ابن حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي اجرين مشيني لعندك. تعال يا بخيي، انت ابني اليوم رايح أمتى تيح القلب؟ كل صرفتي بالخزنة تحت تصرفك، وأنا خليني انزوي بزاوية من هالملك، نجي عبي وبكفر عن ذنوبي.
1: وأنت بعد بيجي بمثابة بي يا عم.
3: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي ومن
4: قاضي كيف؟ ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
3: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
4: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

هيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها وعطيه الأرض

www.radiocaucaba.com.

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه؟ وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب قسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا وظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

العلمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك لعبت براسي لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرها، وحست بحالة كتير غلطاني. كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها، وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها. تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهلها صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجل، حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي، بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم، بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي، مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، ارض بلادي ما فيها صحراء، ارض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي

الأهل شجروا وحجار حفافيك وجوه السوري عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه السوري.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا

0: اصبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهالدني صلى، بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: لي خاطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آبٍ ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس

0: هنا راديو كوكبة.
1: المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. أمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق

0: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع، جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليكم.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: الذنب لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران، مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
4: يا ربنا، انت الإله الحي، وانت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا، مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اغفر لنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: اغفر لنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الانسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن امك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب انه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك اكتر واكتر، وكل فعل غضب او حقد منرمي نيرانه على الاشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب انه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عبيطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
2: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعرف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمة. امي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني انا لامي بلغة الاشارة. امي بتفهم مش متل امات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
2: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوه.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: ارفضتيني سهرات.
1: لا تواخذينش ما شفتكش.
0: ماني من اللي كانك عم تشعيش مجاومسي وماشي، ولا مين رح يدفع لي حقان؟
1: الليلك لا تواخذينش.
0: ايه كان فيك تروحي من نراح، صار حكانك بالحقلي ورا المعزي، ما الله شطيحه.
1: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
0: اين المنسرخ يما انت شادقتيلي باجوك مثل تفاتي على بالكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
1: نقبل اسكتي بقى.
0: ابسكت اسكتي انت وري جربوعه ملا دوده
1: تسكتي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هينا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي. دعوا ست للزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشها، هي الجد دفشتني هانكني.
2: شوفي شوفي شوفي، ليش هالصريخ؟
3: ما بعرف، كنت بارن ظهري. عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي، انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت ادمية.
2: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
3: محسبتك التحري.
1: ورحمة جدي وستي بردقانة، انا بنت ادمية.
2: طمني بالك، مني بوليس.
4: وليش من تكتب كل الكنت منولو؟ تارجيني عالداف دار.
1: وكعمي شو هيدا؟ ايدي ما كتيبش، ايدي كرشوني ابتنقرش.
2: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انتي الشادقتيلي بجوقك مثل تفاتع بالكتب. تفاتع يعني ضفاضع.
1: ويدا كله لانه الزوكة مرمتتلي الزهرات.
2: يلا يلا يلا، رجعي عضايعتك عكفر يا نوح، هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك، ورقشي عارفك اني من كفر يا نوح.
3: فرقنا بريحة طيبة يا استاذ، ما تتدخل بهالقضية.
2: وانت من ريحان.
5: ايه؟ وانا؟
2: انت من حورة.
5: مظبوط.
6: وانا يا استاذ؟
2: انت من زعتران.
1: ايه؟ وين بنت ادمية؟ كيفي؟
2: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي، اسكتي بقى.
1: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ. وا وا وا. لك اشي عارفك اني منك فارينو، حبدمتك حبدمتك. ولو
2: بسيطة، من لفظك من لهجتك.
1: اشو؟
2: ايه، انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة. وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة، هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
2: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير. الا وهي صعب شوية، موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمي ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت البدة فاعل، طينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول.
1: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
2: هاللي بيقعي مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: ابرحش، بدي ضلون مثلي مثل البقانة.
2: انت يا قشرة البصلة، انت ما بحقلك تكوني بأي مكان، انت عار على البشرية. قال البقانة، قال تصوروا تصوروا انه البقانة يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور أعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.

0: اتوصف بالمحلات قلت لك مبهول احرام الشوم.
1: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير له شكله ولفظه ولغته. بتصدقني؟
2: ممكن ممكن كتير، لاني انا كمان خبير باللغات، انما اللغات القديمه.
1: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
2: انا الدكتور جوهر؟
1: لا
2: مبلا، عفوا استاذ، بس لمين الي الشرف؟
1: داعيك انري اديب صاحب كتاب الابجديه العالميه.
2: مش معقول. جاي من الهند اشوفك يا استاذ انري.
1: انا كنت رايح على الهند اتعرف عليك.
2: شو هالصدفه السعيده.
1: شو رايك شو رايك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصه مناسبه لنتحدث سوا.
2: بكل سرور.
1: تفضل تفضل.
0: ييه ولو ولو كخيلي ولو، اشتري لك مني بيت زهور بطاط جاعر.
1: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبه.
0: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
1: برافو برافو برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
0: عطاني ريلا ذهب، معي ريلا ذهب، اشي تقيلي وبتلمع. شيل ايدك. لاكي لاكي بهرقتني. تقبريني يا شيك بتضوي. خلاص لاك لاك بلشوا يضبوك لكيشن. حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برديني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكدهباي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: تغيري لها ذهب. وش بدي اعمل فيها؟ هل بيشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب؟ لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: طقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس ع ابو البرد ع ابو التلج ع ابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك عكفر يا نوح، مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يساعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
0: الله معك. لك اتنسي شهادي. الله معك.
1: بخاطرك.
2: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: هو مرته ناطرته، وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايره قد الحاسك المعتره. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اين قشره بصل؟
3: شايف هالمخلوقه يا استاذ؟ اذا استلمت وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الأستاذ هاري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة إله تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا فضلوا على الجاردان ديفير بور أن درينك
1: فولونتيير.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتيد غينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضي.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو مسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور، ما فيكم تتصوروا قديش مشتاق عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كيف سكرناها، ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الآخر نسبرنا نقعد عليها، لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأبي وعلى الكمام، فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا التقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر، قرب صوبي فكره متحديث، ما عملت حالي ما ليش شايفته، ضهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانت ليندا. أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: الضيوف مزافيتي مزا بإذنك دكتور صايغ.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. تيفيا شيري، شتي أمني دي بتيت روب دي اكسسوار دي شابو دي كوليه دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ أنغي ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي تفضلي، شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منها شي.
1: اها خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجه جديده.
2: بس ما تكونش شحاده.
1: لا.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
1: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
6: اول دخول وشمعة طوله. اشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجيت لون.
7: قلتي له اني جيت بالانطوبيل سكار صح؟
6: سكار شو؟ سكار سمعناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟
6: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البص بوسيبل. يا ستار اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس القيمة. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلت فضلي عادي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
3: وروجي لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي أتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي أتعلم أحكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني أنا علمي.
2: أنت عارفة يا بنتي أنه الأستاذ مشغول كتير؟
7: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقولي عن أستاذ الأبجدية العالمية؟
6: مسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون.
7: هقا.
1: يا بكبك من الشباك.
7: هقين.

0: Hakayao.
1: Sure.
0: هاكليوم اليوم قلت انك فيك تعلمني صير ست اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي؟
0: ولمن شم ريحة المصاري.
2: لا صار لازم نشحطها.
0: اش بكي مطور علي هاي كوري بنت؟
1: سكتي
0: ابس كاتش
3: يا بنتي، مش هيك بيحكوا مع البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير هذا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي
3: تفضلي مادموزيل تفضلي.
0: عش من تقول؟
3: تفضلي عادي مادموزيل تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للأستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعدش ادفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش
2: هكش
4: 5 ليرات. شو جنيتي؟
2: أري ليلا
1: اجت الماما. خبوها وراي وراي وراي، خبوها.
2: أوه لا لا، وزات انسيبورتابل. أوه أري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما إلي زيدتهم أبدا. يا لطيف يا لطيف، هاللندا شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكم قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة. يلا بإذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
2: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
4: أري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا أنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصه بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حاجة تخفي وكزلمي. أنا بدي بيت 20,000 ريلة هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي. خدي
0: اشي يايدي
1: اشي يايدي.
0: ايه
1: يايدي ما حرمي لا تمسحي فيها. دموعك.
0: ايه
1: وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنتي بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خد.
4: بعدني مصرة رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل. مسكين.
0: هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
4: آري، شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
0: اش مني جاء
3: بدو يصيرك اميرة.
1: نعم نعم، اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهن يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
4: ما تخافي خيي، بيقصد اخديك على الحمام.
5: لا لا لا لا لا،
0: لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابها وتحرقيهن ولبسيها أجمل وأغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: شلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ أنا بنت أدمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الأستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست شهور بتصيري ليدي إن شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحدي بيشلحها.
2: آري ليلا،
1: اجيت ماما. جاي محلك، ادي محلك، خبوها وراي وراي.
2: خبوها انسي بورتابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: بكون شي سبب لتات؟
4: لا لا ابدا، عم نتحدث.
2: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
2: اذا ما جيتوا انا طالع على اوضتي. طالع على اوضتي شيري. عصفورية وفزان.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟
0: ايه.
1: انا رح اعملك احسن ست.
0: ست وحاملي شمسية لهكاشكي.
1: وبيصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا، رح تتحقق كل احلامك.
0: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوا بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
0: أنا؟ أنا سافر ورا البحر؟
1: ورا البحر؟ ورا السبع بحور؟
0: أنا روح لوني؟ آري آري آري.
1: إيه؟
0: إيه عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: آه مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
0: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: الله ليزا، الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البد قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبديش روح. هش تنتي أبديش روح معك يا عمي، أبديش اتحمم يا عمي، تركيني يا متوحش، تركيني أبديش اتحمم يا عمي، أبديش. الله
3: سيتي نادميسيبل. قالي لي يا دكتور فاصل أنري، دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: إلا لا إلي.
3: إلك؟
4: لا إلا لا لا إلي إلي، هيدا جزديني.
3: نو نمدي با، ما تقلي إنك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا لا، ولو مدام أديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونير كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري؟
4: الجزدين.
3: آه طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما رح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي قلك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك إذا دبرني له عروس خرجه؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده أولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، وأخيرا تكون حلوة وآدمية وناعمة.
3: rien que ça. اي بها الصفات ما في إلا سان تيريز. ويمكن لفظة ما يعجبه.
4: مش أحسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا إذا فينا نقنعه يتجوز.
3: أوه دكتور ألماز. أوه
4: ألماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه، شو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سير. اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: À tout à l'heure, Madame Adib.
5: Ah, جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزيم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك أنت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس أختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم. أنري بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقلل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك أنري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت تروح شوف الضيوف،
4: يمكن تكون نوايه طيبه.
5: لا لا لا لا، انا لازم انهي هالموضوع من البدايه. انا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصه؟
4: طول بالك عليه شوي بالاول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: استاذ هنري اديب.
5: انا
6: سيدنا الكريم.
5: تفضل
6: كيفك؟ كيف احوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: ايه افضلت افضلت. اولا مسيك ام بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: اشي بريد؟ اشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: اشو هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلا بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. دكتور جوهر واختي بيشهدوا. ها بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تستلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي راح يستلمك.
6: ايه
5: هايدي طبيقة عاملينة انت وبنتك من شان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
5: مش تلق يا جوهر قديها الزلمي عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
6: ماشي. قالوا لي البنت هاون بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
5: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخدها. قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا. صحيح.
5: طيب طيب تفضل تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ شحق الباكي؟
5: تفضل عود.
6: لقينا فاكد. ايه؟ نقع. يلا يا ده. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك. وراح اكون كثير صريح معك، اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزي بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليره الف ليره، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
7: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
7: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أشع لا إذا استفدتلي بإرشاد بنفليش.
5: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
7: عم بتبيع بنتك؟
5: ولو
7: ولو
5: ولو
7: ولو
5: ولو
6: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش. ولايش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملي اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة. وانا مثله بدي اعيش، بدي اكل، بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب اتسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. وودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازيه اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا أنا مانيش من يدعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وأبدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد الفرقة؟ أشيل الفرقة، أنا من ياخد الفرقة وأنت من تاخد البنت. اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور، الفرقة كتير.
5: شايف يا جوهر، إذا استلمت لها الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
6: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، إن سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
5: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
6: عشتم
7: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
6: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي لأرج. بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربحت غيري، وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوش ضيعة.
5: عظيم عظيم عظيم. ليك
6: ايه،
5: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
6: ايه
5: شو رأيك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
6: تسقى ايه تسقى. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلب اصرفن، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعادة مني. أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
7: يا سيد بربور
6: إيه؟
7: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
6: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: استاذ هنري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عندهاش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تندم. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة منمي.
5: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
6: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري، ما بدناش نعذبك أو نزركك. بكره يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
5: ليك
6: إيه؟
5: أكيد ما بدك أكتر
6: يعني هالمرة، لا بلكي مرت جينا الله راح كتر الله خير. أتوخزينيش يا ست.
1: وهو هاش بك أباش تعرف بنتك أبي.
6: وحق الله هيدي ليزا.
5: مين؟
7: مش معقول.
0: ايه مثل ما شايفين ليزا.
9: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
6: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
5: نحن اللي بيضنا لوجه.
6: ايه
9: في اهينش من الغسيل. حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة، وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل فرو الخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
6: ليش ندخل المجردين وعدات بتعمل،
9: وخاصة بالشتاء.
6: خلاص سدي بوزك خلاص.
9: تأثير
6: ايه
10: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تشلح تيابها.
9: ايه انا بتزلت شدام حد عيب
5: رجعنا. ليكي إذا بعد بتقولي إنك بنت آدمية رح خلي بيك ياخدك معها.
0: أبروحش معه. أنت بتعرف شبي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفقع ساكرة.
6: ما واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نهنيك من القتل. أبتمدي لسانك علي ولي بعد هيك هانري بعد هيك بعدك بتعرفش مربيه هانري بعد من وين؟
5: يا سيد يا سيد يا سيد بربور بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
6: لا استويت كفاية خلاص خاطرة بسحب لك ايه من ما اطرحه بعد ناقص عم تمدي لسانها على بهاي يا يا باش
1: أسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري بس عش بعمل قلبه طيب
3: هاري ليلا
5: اجت ماما ليلى جولي خذوها بسرعة
1: يا هو هو عمال كان علي شوي حتى اخذ الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي شايفته مش مصدقة
5: ونحن كمان
1: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي لك عمالك
5: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير
7: الله يسعدنا
3: اوه مدري شو في بهالبيت ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري يي شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار
7: مين
3: المجوس دكتور نوبر
7: رجعنا جوهر مدام والله جوهر
3: بسيطة دكتور ما مثل بعدها دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك أنا بحب شوفك واتحدث أنا وياك عن تيت تيت قبل سفري
5: ليه مسافرة ماما ما اليوم رجعت من السفر
3: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي
5: وأمتى مسافرة من غير شر؟
3: بكرة بعد الظهر الساعة 6 يي مزافيتي الضيوف
5: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون
3: كاستي راكونت أوري كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي
7: نو نو مدام أديب قصده جايين لهون على السالون
5: ويبدو أنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة
7: وي إن بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفع لي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوح إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفع لي نصن
1: لك وأنا هلق من كل عقلك. خيي بده يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخان بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو قرطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك عمي كيف قرطل؟

0: قلنا سلي منين جبتي للأرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: لك يا ليزا، يا ليزا، كلمة أرطل منا موجودة هون. قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش أرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي. جبنا سلة ملانة
0: ملانة. يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي في هيك؟ قلنا جبنا سلة مليانة مليانة مليانة.
1: مليانة مليانة مليانة. ما هكش
0: هك شو نص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفع لي نصا.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها. نص مش نصا، بالضم مش بالفتحة. يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة منفتح التم، ها
1: ها
0: بالضم منضمه، هو
1: هو
0: ها
1: ها
0: هو
1: ها هو ها هو ها هو ها هو بي بي بي بلاك امراء ها هو ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي. شوف الفرق، شوف الفرق. نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص. خيي دفع لي نص
1: نص. نص خيي دفع لي نص. مادام خيي رح يدفع نص فواكه رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الأول. يلا
1: طيب. رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون. وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولاً أنا بدل أنا، ثانياً دفعت بدل دفعت، وثالثاً لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ أنا بنت سكية صحيح ببيع زهور، بس ماني حمارش. بعجبك استاذ ولو بتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا يا ليزا، انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولها، وانا بقولها بتخليني اقولها، وسكان بقولها بتخليني اقولها، وبتقول ما بتخليني اقولها. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلمي الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها، انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة، خيي دفع لي نصون وأنا دفعت الباقي، ما هيك؟ سمعتني من لك، ما هيك؟
0: يا عيني شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك، برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفيش، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا انت داخلة من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا
1: يقصف عماركم قصف انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك اخي؟ لا تتعذبيش، خليك قاعد اقصف عمرك على المدان. ايه كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسلامي، معطر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي، يا بنتي اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
2: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: او مدام جوزيفين سفينا، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ انطوان؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا.
1: آها مدام زوزفين سفيني
0: سفيني.
1: عجيزتي، كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولا مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثاً سفينة، لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانس. ورابعاً فيليب. بعدين بدون مبالغة بالحركات، هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخصه بالسينما مع هاي؟
0: بشخصه بالسينما مع هاي؟ ها؟ نقلع من هاي؟ مسيو فيليب إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يا يلا.
1: أشهر ناس بالسعيدة وكفوليب.
0: أشهر ناس بالسعيدة وكفوليب. ولك فظاعة، ولك فظاعة، ولك هلكتيني، هلكتيني. شو هالمناسبة السعيدة؟ شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا يلا قولي لي كيف.
1: كيف؟
0: كيف كيف؟
1: قلت لي قولي كيف من الله كيف كيف كيف ما هيك.
0: لك له رجعي من الأول.
1: ما فيش تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.
1: جوزيفين سفينة ضربت فك حنكك فك.
0: شو
1: كيفك يا عزيزتي؟ كيف المقبول

0: ما بدك كل هالقد يا بنتي. اسمعيني يا بنتي، ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي.
1: شو صار بعد 3 شهور؟ بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار، واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: hard booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لقلك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف. أوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: أنا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدي كمان. لو قلت لي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أوه دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أنري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أنري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها. أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: اللي عم بقلبها هالاسم. كيف أحواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الأستاذ سفينة.
0: هيدا أنطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. أنشانتي مسيو سفينة.
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci. Oui.
1: شو قولك؟ بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه يا مسكينة.
0: بس أنا بفتكر إنه أضيو للغرض.
1: أضيو للغرض؟
0: أكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا وماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريبة؟ وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معناتها أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معناتك قتلها.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق اتكلي على الببه. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، السبيرته زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما اتضايق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟
2: طريقة حكي غريبة.
0: واذا غريبة قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كتير بمعرفتكن. اوفوار مدام.
1: اوفوار مادموازيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموازيل.
5: باردون مادموازيل، كيف رايحة ماشي؟
0: صحيح رايحة بالتاكسي. مدام زي ميسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة. والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب؟ عم نعمل تجربة؟ عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح؟
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: نلبس ليزا،
1: نخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شيء.
2: هالبنت نيبغة صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توجتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا.
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمه.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز جديد.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع! شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه، قولي نص ميته. ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي قضاء للغرض مثلا.
6: ليزا كانت اميره، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قولي لي شو قالوا عنا؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، انا دايما كنت اقول انه هالبنت شو فظيعه، شو عظيمه. ايه بوستو فلونت. قولي لي وين راحت هلا؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيل فو بلا،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبة. ليلى تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكانة وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: هقول يا شو
1: شو هالعالم شو هالعالم طابور مهرجين.
2: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
1: خي هلأ خلصت القصة وصار فيي ارتاح.
2: هيئتك تعبان.
1: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
2: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
1: هي.
2: تصبح على خير.
1: وانت من أهله. ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم الممتع.
1: شو بكي؟ شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
1: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بياعة الزهور المدعية، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكتر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شي انتهى؟ وانا انا شو مصيري؟
1: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور بس ولا مره بعت حالي، وهلا هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي ياي شو بعتي يا كفر يا نوح.
1: في اعرف لشو كل هالمناحة؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أنري قبل ما تروح.
1: نعم.
3: تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر.
1: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
1: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
1: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني اياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
1: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي
1: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
1: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontrée simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Non, Madame Adib.
0: Où est-ce Henri?
1: ما بعرف مدام الاستاذ بيجي وبيروح بيجي وبيروح بيجي
0: بكفي انت كمان بيروح Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens ليلا دخلك ما شفتي انري اليوم
2: انري ودكتور جوهر صار لهم من على بكره عم بتلفنوا للبوليس
0: يي في شي جريمه
2: مدري شو مضيعين
0: بالأحرى مدري مين مضيعين
3: مدام أديب مدام أديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفتي شو صار مبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون أنري مسمع عشي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك مالله قصة
3: صار شي
0: أولا على الواطي تانيا شيل إيدك من جيبتك تالتا بونجور أنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيان تيان تيان تيان تيان فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش عليها ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينها. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك سميكي في هون مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيت الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ شفتها شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل او
6: باردون عم قطعكم يي سيد بربور؟
5: ايه
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدي ومجيدي
4: هلأ قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري قديم انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه؟
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبال يا ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا اما سكران
5: سكران ايه سكران دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم
4: جون ابراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدة قريبة
5: فينيش وايا فينيش هو مات وانا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك اكتبت له قلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
8: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شال أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عشرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
8: شو عم تحكي؟
5: إيه
8: هلأ أنت وريس الملياردير جون فينيش؟
5: يس هنا ورتت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني، بضلني دكان محاضرات تينفلقوا. بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
2: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
8: أوبيتال ماما، مستشفى.
5: ايه.
2: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من النوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، هتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي يا مدام ارفض الملايين، ايش بدك اعمل بعد كم سنة؟ اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش السجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
2: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
8: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
8: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
8: ايه
5: خدت ليزا
8: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
8: ليك
2: بكفي ولدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
3: شو؟
2: فوق عندك؟
8: ليزا مخبية عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
8: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك، ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: براو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بهاربور بربور.
2: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لها اي كلمه تزعجها.
5: لكن انا تامشي قبل ما تشوفني وبنرجع نلتقى هون من بعد المصالحه.
2: وانا كمان رح الحق مسيو ارقور
5: ولك بربور بربور بربور. واتسكت

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الراقية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسي إنه هو اللي علمك.
0: مزبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف إنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت أحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدا كوري. باردون بابا.
1: ها ها ها، رجعت حليمة لعادتها القديمة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أجيب النوت هنا اليوم كيف ريالك؟ أنا رايح أتجوز.
2: تتجوز؟
1: إيه لايقي يا بيتي. أبتروحي شمعنا ولأنه تتبركي لي وتقولي لي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي.
2: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
1: لا المعطرة بتسبش حدا. ما قام الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
3: انا مجبور روح معك احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
4: كيف كجانتا شو عم بسمع مارياج ومارياج.
1: ايه
4: وانا كمان بدي روح معكم. مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
3: لا
4: بلا
1: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
4: جميل. مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
3: لا
4: بلا يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم. دكتور جعفر بيساعدني.
5: جوهر مدام
4: بعجر
5: بعجر خلينا على جعفر.
4: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
1: 30
4: جيلي
1: 30 اسم قالت. يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون. ما هكش انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم
1: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر ما هيك؟
1: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
3: ليزا يا ليزا اف شو تغيرتي؟
2: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
3: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
2: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة زهور وكأنها أميرة.
3: يا أنا بعامل الأميرة كأنها بياعة زهور.
2: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
3: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك. لأني تعودت على صوتك. تعودت على وجودك. تعودت على... قلت يمكن.
2: عندك 2 بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة. على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
3: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه. فيك تضلي أو فيك تروحي. انت حرة.
2: وليش بدي ضل؟
3: لأنك تعودت تعيشي هون.
2: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
3: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
2: فل؟
3: روح
2: تعيش مع مرت بيي.
3: يما تبيعي زهور.
2: يا ريت يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
3: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور لانك ما عندك اي طموح.
2: انا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك يا بلا احساس يا قليل المربى يا بلا تهذيب يا مجنون؟
3: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
2: بخاطرك بروفيسور أنري ما بقى رح تشوفني.
3: مع السلامة. كفى مسم مش هينة. ها قال أنا بلا مربى قال ومجنون. قال لا أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
4: أوري صار لك 3 ساعات نايم بها الحشرة. يلا قوم قوم قوم بلشوا يجوا.

0: جوف. أوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسة. وين اختفى هوديك اثنين؟
1: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
0: فتش على الأول، بيختفي التاني، بلاقي التاني بيختفي الأول. أوه
1: مين مضيع؟
0: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
1: لا، لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
0: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسة والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
1: امرك مش رح انهز.
2: تأخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
1: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان، كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
2: كل واحد راح من ميلة.
1: ايه؟
2: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
1: ايه؟
2: انطرني اوعى تنهز.
1: شفتني انهزيت شي؟
3: هاي شيت عالبنت يا عمي، انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، معلقوا من هون شي.
1: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
3: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبة، بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكرة.
1: شكلك بلشت تشرب.
3: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
0: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
3: لا سمح الله.
0: يلا أنا حاضر، لازم نروح على الكنيسة. وينوي دكتور دكتور دكتور
1: حذري.
0: أطيباتيك.
3: إيه
0: أطيباتيك أوري.
3: إيه.
0: انت برم عليه من هون وانا من هون.
3: يا ستنا، انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معش لي حالي اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
1: هيدا بيت، هيدا بيت، هيدي عصفورية.
2: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما لك. بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
1: بيترح عليك تقعد تنطرن هون.
2: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوقه وين ليزا؟
1: ما بعرف شو سكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
2: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
1: وعم ياخذ كيس هو وضيوف الماما.
2: كيس؟
1: هلا يمكن اكثر شوي.
0: اوفا اوفا دكتور، اوفا اوفا. وينوي مسيو مسيو مسيو
1: بربور؟ يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
0: شامبانيا؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
1: فونتي يا ماما، فونتي
0: فونتا بالتلياني.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا،
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتو برفقة راديو كوكبة.

ليزا، ليزا، نسيتي هيدا الخاتم.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال، إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتبلي.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل الصفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال لو تطعم مريضة محمي براشة

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرة من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.